وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.

وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا

0: 30 شهرا
1: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

آتيكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون.

الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

أهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن

مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

إلا لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.

له، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم

أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب

قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا

للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم

وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم

المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقلقين

ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم

تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق.

تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا.

غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود.

ثم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا

وأرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا

يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون

0: أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
1: ولقد رآه نزلة

طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم

ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى.

أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،

ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل

أمثال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفار

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

0: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو

لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول

والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة

أنفسكم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

حراما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة

الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسل

توفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير

آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورك.

0: أمهاتهم
1: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسب

فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

0: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. وفي رواية عنه قال: وصلى ركعتين. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وهو قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. رواه البخاري.
3: باب وجوب الحج وفضله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا أبا عباس،

0: إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورا فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري.
1: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها معلقا. وعن أسير بن عمرو ويقال له ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال لي: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم، ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الألباني: وفي سنده عاصم بن عبيد الله ابن عاصم وهو ضعيف، وصححه الترمذي فأخطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

اختيارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم

شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان

أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

عباده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم

تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

النصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم

مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: من اللهو ومن التجارة
1: والله خير الرازقين.

ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.

المؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

الله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات

الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو

الله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك

أتليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم

إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود.

يخرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا

فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.

بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ

القرية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه.

لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

يبصرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

قليلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل

إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف

الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر،

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

عاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسجد

تفصيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم

فبأي حديث بعده يؤمنون.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون آئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

سطوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم

سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى.

يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

أنامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش.

في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف

0: أكرمه ونعمه
1: فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لمّا

آياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل

مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره

0: لا
1: ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى.

ميته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب

في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: لها.
1: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

إنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون

وزينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر،

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك، ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 32.
2: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري والنسائي.
3: هذا الباب في قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما جاء في معناه. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور، في أمور الدنيا والدين جميعا. والتوكل هو التوفيق إلى الله والثقة به سبحانه، والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وأن كل شيء بيده، وأن ما جاءه كان وما لم يشأ إلا سبحانه وتعالى. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه، ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره بكل شيء، وأن ما شاءه كان وما لم يشأ يكون، وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب. فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من الأسباب سبحانه وتعالى. فالتوكل الثقة بالله والاعتماد عليه، وهذا واجب على المؤمنين، أن يعتمدوا على الله ويعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور ومسبب الأشياء، وأن ما شاءه كان وما لم يشأ يكون، وأنه لا يسأل العبد قدرة على أي شيء لم يشأ ولم يشأ ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: إنه المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ابتلت على ذاته الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا قوله سبحانه: ويتوكل الله هو حسبه، وقوله سبحانه: يا أيها الذين حسبك الله ومن يتبع أكثر من المؤمنين. كل هذه الجلة وجوب التوكل، فإن حسبك الله أي حسبك الله، إن كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. وهكذا قوله: يتوكل هو حسبه، يعني كافيه عن كل أحد، فمن كفاه الله فأهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل والنظر إليه، لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب، فيأمى بطاعة الله ويدع معاصي الله، لأن هذه أسباب الجنة، ويأكل ويشرب، يعني هي أسباب حياته، وتجنب المؤذيات التي تضره كوقوعه في النار أو إلقاء نفسه في الآبار أو تعرضه للسباع أو ما أو أكله ما يهلكك السموم أو ما أشبه ذلك. فعليه يتعاطى الأسباب النافعة ويحذر الأسباب الضارة. كل هذا مع التوكل. فالتوكل يجمع الأمرين: الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه يسبب الأسباب ومصرف الأمور، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلام من النار، وذلك بأداء واجب الله من الطاعات وترك ما حضر الله من المعاصي، هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والتجارة وغير هذا من الأسباب التي يحتاج إليها، فيفعل الأسباب التي بها قوام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه. المعاصي تضره في دينه، وهكذا تضره في دنياه، وهكذا تضره في بدنه من طعنه نفسه في السلاح أو إحراقه نفسه بالنار أو إلقاء نفسه المهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجردا يعتمد على الله ويدع الأسباب ينام في بيته أو ينزل المسجد، لا هذا غلط. فليتوقع على الله بثقته واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى. ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق الحدادة من طريق الخياطة من طريق العمل في البناء من طريق الطرق المباحة الأخرى التي يحتاجها الناس. يعمل ويعتمد على الله ويطلب من جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين بها لذلك الحلال ويستعين عن الحرام حتى يلقى ربه حتى الوقت. هذا هو التوفيق. وهذا حرف لحد ابن عباس ومن عبثه الله تعالى عنه حسب من الله ورسوله قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وقف في النار، وقالها أبو محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إن الناس قد جمعوا فاخشوهم يعني يوم أحد فزادهم إيمانا وقالوا حسب من الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقف في النار ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله ودعاهم إلى توحيد الله وكسر أصنامهم قوضوا عليه، وأمر نمروده الخليل فجمع له حطب عظيم فجمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة ثم أمر يوقع في النار. فلما وقع في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. فأطفأها الله قال فيني بردا وسلام، قلنا يا نار فيني بردا وسلام إبراهيم. فأطفأها الله عنه كفاه شرها وشرهم وأنجاه من باطلهم وصارت آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعه عند المدينة وإصاره المدينة ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم شمر الكفار إلى بلادهم فقال المشركون انهم قد جمعوا لكم، وجاء بعض المردفين وقال انهم قد جمعوا لكم وانهم ما شمروا بل هم يجمعون ويعدون العده ليعودوا. فقال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي لاهل الايمان ان يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من اعداد الاسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك اعد العده وأمر المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والسعر. أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم ألقى الله بقلبه الرعب وانتمر إلى مكة ولم يعد إليه. المقصود أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعا، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب والعناية بالأسباب كإعداد السلاح وإعداد القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعه. ولهذا لما كان يوم الأحزاب ولما رجع الكفار يوم الأحزاب بعد أحد سنتين أخذوا عدة عظيمة وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق وحول المدينة لأنه من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة. هذه من الأسباب التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لبس درعا بعين يوم أحد وهرب بلا بالعين يوم أحد وحمل السلاح وجعل البيضة فوق رأسه استقيه السلاح، وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه. وفق الله وإياكم.

0: قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله.
1: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للقول بوجوب التمتع، ما هو الرد على من يقول بذلك حفظكم الله؟
9: الرد على من يقول بذلك من وجهين. الوجه الأول أنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن التمتع، يعني عن فصل الحج مفردا وقارنا إلى العمرة، ألكم خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. هذا واحد. الثاني أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر ولا أفقه في دين الله منهما، فإذا قال قائل أما الأول فإنه معارض عن قول أبي ذر، معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلوا وجعلوها عمرة، قال ألي عامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أنه ليس خاص بالصحابة. قلنا نخرج من هذا بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فهو للاستحباب. وبهذا نجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بالتمتع وقول الخلفاء الراشدين بأن الوجوب في حق الصحابة لأنهم الذين وجهوا بالخطاب، ومعصيتهم للرسول تؤدي إلى أن من بعدهم يعصيه من باب أولى لأنهم أسوة. ثم إن

0: الإشكال الزار الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت أنه لا يجمع بين التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد قد زال بتحلل الصحابة رضي الله عنهم، فزال سبب الوجوب. هكذا الجواب، والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل،
3: يقول السائل
5: يسأل يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: باب حديث التعليم في الخطبة. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان وهو ابن بلال، عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حا، وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة بمثله، غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، ورواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك. باب ما يقرأ في يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

0: حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني زهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. باب الصلاة بعد الجمعة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر، وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: كتاب الجمعة من الصحيح
3: كتاب الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. مع الدرس العاشر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء:
6: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه

0: يمطرنا.
1: هذا أيضا مما ينبغي الإنسان أن يدعو به عند هبوب الريح، والمراد بذلك الريح الخارجة عن العادة. ولهذا قال إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها، وهذا خيرها الذي يرجع، هذا خيرها الذي يرجع إلى ذاتها، لأن الريح قد تنشط وقد تزيل بعض الأشياء الضارة، فيسأل الله خيرها، خير ما فيها، لأنها قد تحمل أوبئة، أوبئة تنتشر في الأرض بسبب الريح، وخير ما أرسلت به لأنها قد ترسل بالعذاب. فهذه الوجوه الثلاثة، خيرها يعني خير هذه الريح بحيث لا تكون عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار، خير ما فيها مما تحمله، وخير ما أرسلت به مما أرسلت به، لأنها قد ترسل بخير وقد ترسل بشر. وكذلك هو قال أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال وإذا تخيلت السماء، يعني صار فيها الخيال، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، يعني فعرف أنه خيال خير وبركة وليس عذابا. فقالت عائشة فعرفت ذلك بوجهه، قالت فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قوم عاد لما رأوا الريح مقبلة سوداء عظيمة قالوا هذا عارض ممطرنا، جعلوه سحابا يمطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، لأنهم يتحدون الرسل يقول ائتونا بما تعدون، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الآية الأخرى أرسلنا عليهم الريح العقيم، فهي عقيم لا خير فيها ولا بركة بل فيها شر، فيها عذاب أليم مؤلم، ولا أدل على إيلامها من أنها تأخذ الرجل إلى فوق إلى العنان ثم ترده إلى الأرض والعياذ بالله، فيقعون صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الريح قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل شيء يعني مما يتمتعون به، وليس كل شيء مما يملكونه، بدليل قوله لا يرى إلا مساكنه، لكن كل ما كانوا يتمتعون به وكل ما كانوا يفخرون به ويقولون من أشد منا قوة دمرتها الريح بإذن الله عز وجل. وتأمل هذا اللطف، كانوا يفتخرون بقوته ويقولون من أشد منا قوة، فأهلكوا بماذا؟ بماذا؟ بريح التي هي من ألطف الأشياء، أهلكهم الله بالريح التي هي من ألطف الأشياء. كما أن فرعون لما كان يفتخر وهذه النار تجي من تحتي أهلك بماذا؟ بالماء، أهلك بالماء. يقول عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا قياس، أي مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين، يعني ليس خاصا بهم بل كل من كان مسلما فإنه ينالهم من عذاب الله ما يستحق إذا شاء الله عز وجل. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. وبعدها وللكافرين أمثاله. لا تظن أن العذاب الواقع في الأمم سيرفع، نعم العذاب العام الهلاك العام هذا رفع والحمد لله، لكن قد يكون عذابا خاصا في قرية في مدينة في منطقة في إقليم. نعم.
0: وحدثني أبو الطاهر وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء

0: مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
1: قولها رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا وجد ما يوجب الضحك ليس كما يفعل بعض الناس يستجمع ويتحمس للضحك ويفتح فاه كله ويكون له صوت كما يوجد من بعض الناس. بعض الناس إذا قهقه يكاد يقض السقف على نفسه من شدة ما يقهقه، مع أنه يمكن أن يقتصر على ما دون ذلك، لكن هذه عادة ربما يتقصد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من هديه، إذا رأى ما يسره ويوجب الضحك تبسم حتى ترى نواجذه أو أنيابه، أما أن يفتح فمه حتى ترى اللهوات فهذا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا الحديث قوله: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون خائفا من الله عز وجل ومن عقابه، لأنه لا يؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء قوم هود فرحوا لما رأوا العارض المستقبل لأوديتهم وقالوا هذا غيم سيمطر وتسيل الأودية ويحصل الرخاء والخصب، ولكن الأمر كان بخلاف ما يتوقعون. نعم. سؤال يقول: إن إذا نزل الصاعقة في إنسان فإنها سوف تحرقه، لأن طاقة عظيمة كهربائية تحرقه الأشياء لحظة، فهل يكون هذا من جنس الذي مات بحرق النار ويكون من الشهداء؟ نقول نعم، هذا من الشهداء، ويكون قد أراد له خيرا أن يموت على هذه الحال. هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه حديث عهد بربه، وإذا كان حديث عهد بربه فإن من المعلوم أن المحب يحب أن يتصل بأقرب الناس صلة بحبيبه، ومحبة الله عز وجل لا شك أنها قربة. نعم. يعني الآن الرياح تعصف والرعود تقصف والغيوم تتكاثف تسود والقلب قص، لا شك أن هذا من قصر القلوب، بل إن بعض الناس لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، يقول هذا من العوامل الطبيعية وهذه كوارث طبيعية وما أشبه ذلك، لكننا نتبرأ من هؤلاء، إنما القلب قاس. الآن كلنا يرى الميت على سرير ناشف وكأنه نائم على سرير منامه، ما يتأثر الإنسان؟ كان الناس بالأول إذا شاهدوا الجنازة فزعوا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى الجنازة قام وقال إن الموت فزع، أما الآن لا، مع العلم بأن هذا الميت انتقل الآن راح خلاص، ليس أمامه إلا الحساب، ما في عمل، انتهى كل شيء، ليس أمامه إلا ما أخبر الله به ورسوله من مشاهد القيامة والحساب والنار والجنة، ومع ذلك كأن الواحد من الناس سيعمر سيخلد، ولا كأن الإنسان ربما يكون في ليلته أو يومه مصيره مصير هذا الرجل. فالآن القلوب فيها قسوة في الواقع، قسوة عظيمة، فعلى الإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع أن يلين قلبه.
0: باب في ريح الصبا والدبور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
1: هذا أيضا من الرياح المباركة، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبا وهي الريح الشرقية الشمالية، وذلك في يوم الأحزاب، كما قال الله تبارك وتعالى: أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذه الريح الشرقية الشمالية ريح باردة لاذعة، وأرسلها الله على الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا بنحو 10,000 مقاتل حاصروا المدينة كما هو معروف، وأرسل الله عليهم هذه الريح أقطت مضاجعه، حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى أبا سفيان يصطلي على النار وهو زعيم قومه يصطلي على النار فيقول لو شئت لا أصبته بسهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصاه وقال لا تحدث شيئا. وكان حذيفة رضي الله عنه في هذه الريح الشديدة الباردة يقول كأنه في حمام سكون ودفء. فلما رجع الرسول أصابه البرد، فجاء الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام فأضاف إليه من ردائه واضطجع حذيفة لأجل أن ينام. هذه الريح كانت شديدة، قلعت الخيام ونفرت الإبل وما بقي لهم أحد يريد أن يبقى حتى انصرفوا لله، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نصر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. قوم هود أهلكوا بالدبور، الدبور مقابل القبور يعني مقابل الصبع، وهي الريح الغربية الجنوبية، هذه في العادة تكون شديدة. أهلكت عاد بهذه الريح، استدبرتهم ودمرتهم كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. ولهذا أطلق بعض العلماء على أن الصبا هي الشمال وأن الدبور هي الجنوب، وبعضهم قال الصبا الشرقية والجنوب الغربية، والجمع أنها بين الغرب والجنوب هذه وبين الشرق والشمال الصبا. وفي هذا دليل على أن الرياح مسخرة بإذن الله عز وجل لنصر أوليائه وإهلاك أعدائه، لأن كل شيء بأمر الله، كل شيء بأمر الله، سخر الله كل شيء بأمره ليجعل الله تعالى نقمة ويجعله رحمة. نعم.
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبده يعني ابن

بمثله. باب صلاة الكسوف. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول

0: وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
1: باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سبب، أي باب الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف ويقال الخسوف بالتبادل، ويقال خسف القمر وكسفت الشمس، والأمر في هذا واسع، لكن ما هو؟ هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر جزئيا أو كليا. وعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم ذهاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. والواقع أنه ليس ذهابا، الواقع أنه ليس ذهابا لما علم من السبب الحسي للخسوف. يقول علماء أهل الفقه وأهل الفلك، يقولون إن سبب كسوف الشمس هو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، ولهذا لا يمكن أن يقع الكسوف إلا في آخر الشهر. كسوف الشمس لا يمكن، يعني لو قال قائل إن الشمس كسفت في اليوم 15 من الشهر فهذا مستحيل، مستحيل مستحيل على الله قدرة أو عادة. عادة لا شك، لو شاء عز وجل لكسفها، لكن عادة لا يمكن. ولذلك لو قال قائل إن القمر يخسف ليلة العاشر مثلا، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن ليلة العاشر، لأن سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، إذ أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس انخسف، إما كليا وإما جزئيا. وبناء على ذلك نقول إن قول بعض الفقهاء إذا وقع الخسوف ليلة عيد النحر وهو واقف بعرفة صلى ثم دفع، صلى ثم دفع، يقول شيخ الإسلام هذا ما يمكن، لا يمكن، لأن ليلة العيد ليلة العاشر ولا يمكن أن يخسف القمر. ثم قال رحمه الله لما ذكروا هذا الحكم عللوا فقالوا: والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. نقول ليس الكلام في قدرة الله، الله على كل شيء قدير لا شك، لكن الله أجرى العادة أن لا يكون خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، في ليالي الإبدار. إذا نقول يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليل، هذا بالنسبة لقدرة الله أليس كذلك؟ لكن لو قال إنسان الشمس طلعت الساعة 12 ليلا هل يصدق؟ لا يمكن أن يصدق. فالمهم أن الخسوف، أعني خسوف القمر، له سبب وهو أن تحول الأرض بينه وبين الشمس. كسوف الشمس له سبب وهو أن يحول القمر بينها وبين الأرض، هذا سبب طبيعي، والله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابها. لكن هناك سبب شرعي أعظم من هذا، وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخوف بهما عباده، تخويف العباد من عذاب عقدت أسبابه. وليس الكسوف نفسه أو الخسوف عذابا، لكنه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه. فلهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام، خرج مسرعا حتى إنه لحق بردائه وجعل يجره، لأن الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت في عهده إلا هذه المرة لما طلعت وارتفعت قيل رمح انكسف كسوفا كليا. وتعرفون أن الكسوف ليس يأتي هكذا جميعا، ولكنه يأتي شيئا فشيئا، وانكسفت كسوفا كليا. وفزع الناس، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فنودي الصلاة الجامعة، واجتمع الرجال والنساء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي هي آية في الصلوات، كما أن هذا الحدث آية حوادث، يعني آية شرعية لآية كونية، صلاة لم يصلي قبل مثلها، لا في هيئتها ولا في طولها. صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، فتساوى الركوع مع السجود. كل هذا من باب التعظيم لله عز وجل، لأن انحناء الإنسان راكعا تعظيم لمن ركع له، كما هو العادة أن يعظم الكبير من انحناء له، وهذا لا يجوز، لكن هذا أمر واقع عند بعض الناس. فلهذا جعل الرسول 4 ركعات 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات، طول عظيم. بعض المسلمين على قوتهم ونشاطهم يخر مغشيا عليه من طول القيام، وكان معهم العصي يعتمدون عليها، ونبينا عليه الصلاة والسلام قائم لله عز وجل، وكان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، قد اعتاد هذا وليس عليه بغريب صلوات الله وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في عهده ولم تخسف إلا مرة واحدة. ولهذا يعد كل حديث زاد على ركوعين في كل ركعة فهو شاذ، حتى لو كان في مسلم أو غير مسلم. لماذا؟ لأننا نعلم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وأن الروايات كلها متفقة، البخاري ومسلم وغيرهما، على ركوعين في كل ركعة. فإذا رأوا مسلم مثلا الحديث ب3 ركوعات قلنا هذه رواية شاذة لا عمل عليها قطعا، لأنه لا يمكن أن يتبع الرواة البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة على ركوعين في كل ركعة ثم يأتي رواية شاذة 3 ركوعات. يقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، يعني طولا حقيقيا. وجدا هذه مصدر لعامل محذوف تقديره أجد ذلك جدا، وهو كناية عن طول الشيء وحقيقة الشيء. ثم ركع إلى آخر ما ذكرت، ثم ولم يذكر في هذه الرواية كيف سلم، يعني هل أطال أو لم يطل، ولكن جاءت الرواية الأخرى بأنه أطال السجود وأطال الجلوس بين السجدتين. وهذا واضح من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يجعل صلاته إيش؟ متقاربة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه وسجوده وجلسته بين السجدتين وجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. فصلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت متقاربة، يعني ما يمكن يطيل القيام جدا ويقصر الركوع والسجود، أو بالعكس. طيب، إذا نفهم من هذا أنه سجد سجدتين طويلتين بينهما إيش؟ جلوس طويل. نعم. تقول: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس. إذا كانت الشمس انكسفت كسوفا كليا، فالعادة تبقى 3 ساعات 4 ساعات، وتقول إنها انصرف وقد تجلت، وإذا أخذنا تجلى على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا التجلي الكامل، مع احتمال أن يكون ثم تجلت يعني بدأت بالانجلاء، لكن هذا خلاف الظاهر. تجلت يعني أن كل هذه المدة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. تقول: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه. هذه الخطبة هل هي خطبة عارضة أو خطبة راتبة؟

فكونه يقوم ويخطب هذه الخطبة العظيمة يدل على أنها سنة راتبة وأنها ليست عارضة. ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله. وفي رواية مالك الآتية: آيتان من آيات الله. الآية معناها إيش؟ العلامة. علامة على أي شيء؟ علامة على أشياء كثيرة من صفات الله عز وجل، على القدرة العظيمة. هذا الجرم العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، أعني به الشمس، من يستطيع أن يقدره؟ ثم هذه الحرارة التي تصل إلينا من مئات السنين تصل إلى الأرض، حتى في أيام الحر ينصهر الإسفلت حتى يموع من شدته. أليس هذا من أعظم الآيات؟ لو أوقد العالم أكبر نار في الدنيا ما بلغت 100 كيلو ولا أقل منها، وهذه المسافات العظيمة مع أنها تمر بأجواء باردة. الجو الذي بيننا وبين السماء بارد جدا. في قبل يمكن شهر أو حوله يقول قائد الطائرة إن درجة البرودة 25 تحت الصفر، وهي في الأرض يمكن 30 أو 40 درجة الحرارة فوق الصفر. فالمهم أن هذه الحرارة تخرق هذه البرودة وتصل إلى الأرض بهذه الحرارة العظيمة. أيضا آية من آيات الله بتسخيرهما لمن صالح الخلق، بتسييرهما لتعلموا عدد السنين والحساب. ولو ذهبنا نعدد وجه كونهما من آيات الله لطال بنا الكلام. يقول: فإذا رأيتموهما، نعم، وإنهما لا ينتسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي لفظ لا ينتسفان مما يدل على أن الانكساف والانخساف معناهما واحد، لا سيما إذا لم يقترن. طيب، يقول: لموت أحد ولا لحياته. بدأ بالموت، لأن من عقيدة العرب الجاهلية أنها إذا كسبت الشمس والقمر يقولون مات اليوم عظيم، وسبحان الله العظيم، صادف انكساب الشمس يوم مات إبراهيم رضي الله عنه. لكن قوله ولا لحياته، هل هذا من باب التكميل للتعميم، أو إن هناك عقيدة يعتقدها أهل الجاهلية بأنها قد تكسف الشمس لحياة شرير فيه شر وبلاء؟ الواقع أن هذا يحتمل الوجهين، إما أن الرسول قال ولا لحياته من أجل قصد التعميم، وإما أن عند العرب عقيدة أنها قد تكسف لحياة شرير لا خير فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما، هذا الشرط لا بد أن تضمر فيه حال ليستقيم المعنى. ما هي الحال؟ كاسفتين. إذا رأيتموها كاسفتين فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، 4 أمور أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يكبر إذا رأى الإنسان الله أكبر، كبر. لكن هل يستمر في التكبير أو يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة تعظيما لله عز وجل؟ وادعوا الله وصلوا يعني صلاة الكسوف، وتصدقوا لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طيب، التكبير ذكرنا أنه إذا ذكر الفعل المطلق يكتفى به بواحدة، يعني لو كبرنا أول ما نشاهد ذلك كفى. هذا الظاهر. الدعاء أيضا معروف، وصلوا وتصدقوا، الصدقة يكفي بأقل شيء، والصلاة معروف المراد أن نصلي على الصفة الواردة. وفي الحديث من الفوائد إثبات الغيرة لله عز وجل، إثبات الغيرة لله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. طيب، إن من أحد أغير من الله، إن نافية يعني ما من أحد أغير من الله، وإن تأتي لعدة معاني لكن هنا نافية. أغير من الله، الغيرة فعال نفسي يكون عند حماية الإنسان أو عند إرادة الإنسان أن يحمي ما غار عليه، كغيرة المرأة من ضرتها وما أشبه ذلك. لكن غيرة الله عز وجل ليست كغيرتنا غيرة نقص، بل هي غيرة كمال. وقول أن يزني عبده أو تزني أمته، العبد الرجل والأمة المرأة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، خاطب جميع الأمة، لأن خطابه للصحابة رضي الله عنهم خطاب للأمة كلها، إذ لا فرق، فالجميع قد أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام وهم أمته. والله لو تعلمون ما أعلم، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم، أننا لو نعلم ما يعلم من الأهوال والأمور والعقاب وغير ذلك لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، أي لكثر بكاؤكم وقل ضحككم بما يلحقكم من الهموم والغموم على ما تعلمون. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا أداة استفتاح، والمقصود منها تأكيد الجملة التي بعدها، وهي أيضا للتنبيه. هل بلغت استفهام يراد منه تقرير المخاطب لا تعليم المخاطب، يعني لا يقصد به أن المخاطب يقول بلغت أو غير بلغت، لأن الرسول مبلغ، لكن يراد به تقرير المخاطب في ذلك. وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. في هذا الحديث فوائد، منها وقوع خسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع خسوف للقمر ولا خسوف للشمس مرة ثانية. ومن الفوائد اللغوية جواز إطلاق الخسوف على خسوف الشمس، خلافا لمن قال إنه يتعين أن يكون خسوف للقمر وخسوف للشمس، نقول اللغة تجوز هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الخسوف تفعل على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنها تطال جدا، ويكون فيها أربع ركوعات في أربع سجدات.
1: وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب الجمعة من الصحيح
3: كتاب المسند. الجمعة من الصحيح المسند المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
0: الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد، وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار اليهود السبت والنصارى الأحد، ولهذه الأمة الجمعة، وله خصائص كونية وخصائص شرعية، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فقد أجاد فيه وأفاد.
3: شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم لمؤلفه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
5: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
4: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
5: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم. ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
4: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
7: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
4: من سنن الهدى صلاة الضحى.
5: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
4: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
0: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الليل، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا الوقت وقت الليل.
5: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
9: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من الرسول عليه السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
4: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله فخافت المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
5: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
4: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: من سنن الهدى،
5: من سنن الهدى،
12: صلاة الضحى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: سؤال وجواب.
13: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
14: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
15: يقول ماذا يفعل؟
14: يقول السائل،
15: يسأل، يقول
16: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب.
17: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أراد العبد أن يذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، السؤال: متى يذهب في هذا الزمان بالتوقيت الموجود؟ هل بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس؟
18: قيل هذا وقيل هذا، قيل المراد بالساعة الأولى بعد الفجر، وقيل المراد بعد طلوع الشمس. سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح هذا، أنه بعد طلوع الشمس.
5: سؤال وجواب.
13: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
14: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
15: يقول ماذا يفعل؟
14: يقول السائل،
15: يسأل، يقول
16: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
5: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا

أعدائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

الحديث أسفا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً.

ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.

فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

ما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً

هواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

الله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

جبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم

عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا

دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجد

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.

طريق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

الكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: هل دفع الزكاة للأقارب من الأشياء التي تقرب وتنفعها الأسرة؟
5: يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ذتان، صدقة وصلة. زكاتك مفروضة، لا تخرجها. انظر هل لك مقارب من إخوان، أخوات، أعمام، بني عم، بناء أو العمات، يعني من جميع ما لك الصلة به، ابحث عنه. فالأقربون أحق بالمعروف. فإذا دفعت الزكاة لأقاربك الفقراء المساكين المعزين، كنت من الخير وأدل التلاحم بينكم وتقوية صلة الرحم، لكن لا تجعل حيفا ولا بريرة، وإنما اعطيها لفقره. فإذا كان فقيرا فواسه، إن كان غير فقير وأردت أن تجعل هدية من باب تقوية الصلة فالنبي قلت هل تحاب. لكن الزكاة المفروضة إذا ثبت لك فقرهم فخصهم بها، فهم أولى بها من غيرهم، لما في ذا من تقوية الرحم وصل الرحم وارتباط بين الأقارب بعضهم بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ميمونة: إني أعتقت الخادمة التي عندي، قال: لو أهديتها لأخوالي كان أنفع لك.
4: بارك الله فيك
5: وأعظم أجر لك.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. هذا الحديث هو الحديث الثاني بالنسبة لباب الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن من أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة فإن عليه الاغتسال. هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. الإجماع على أنه مشروع، يشرع الاغتسال لمن أراد الذهاب إلى الجمعة، والخلاف في الوجوب أو الاستحباب. الجمهور قالوا للاستحباب، أنه يستحب لمن أراد الجمعة أن يغتسل. يقال هذا أمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فكيف صرف عن الوجوب؟ نقول: صرفه عن الوجوب أحاديث متعددة، وإن كانت لا تصل إلى درجته في القوة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومنها قول عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وهو على المنبر حينما جاء عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب على المنبر، قال: أي ساعة هذه؟ يعني كيف تأخرت إلى هذا الوقت؟ قال: انشغلت فما زدت على أن سمعت الأذان أن توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء؟ فلو كان الاغتسال واجبا ما تركه عثمان رضي الله عنه، ولو كان الاغتسال واجبا ما أقره عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة على الاقتصار على الوضوء، فكان أمره بالخروج والاغتسال. قالوا هذه الأحاديث وفيما في معناها صرفته عن الوجوب، وهذا قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم. قال أهل الظاهر الاغتسال واجب والأمر للوجوب، وهذه الأحاديث التي ذكرتم لا تقوى على صرف هذا الأمر الصحيح الصريح، فيجب الاغتسال مع اتفاق العلماء على أن الصلاة صحيحة، صلاة الجمعة بدون اغتسال، حتى من قال بالوجوب قال صلاة الجمعة صحيحة بدون اغتسال. نقول للظاهر ما تقولون في هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث صحيح ومتفق عليه ونأخذ به. تقولون من أراد الجمعة أن يغتسل؟ يقولون لا، لا نقول هذا، وإنما نقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متى يغتسل يرحمكم الله؟ قالوا يغتسل من قبل الجمعة إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. يغتسل بعد العصر من يوم الجمعة؟ يقولون نعم يغتسل بعد العصر يوم الجمعة. ما الفائدة من هذا؟ يقولون هذا نص الحديث، ونحن نأخذ بالنص الظاهر. يقول ذهب المعنى. ما المعنى؟ ما الهدف من اغتسال يوم الجمعة لغروب الشمس أو قبيل غروبها؟ يقولون المهم أن يغتسل في نهار يوم الجمعة، قبل الجمعة أو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يعني من أدى الجمعة فليغتسل قبل أو بعد. فهم أخذوا بظاهر الحديث وأبعدوا وتركوا وأعرضوا عن المعنى المقصود، والمعنى المقصود معلوم وظاهر، لأنه كما ورد في بعض الأحاديث أن الناس كانوا يلبسون الثياب المتينة وثياب الصوف، فيكون لأحدهم من جراء العرق الرائحة فتؤثر عليه وعلى الحاضرين حوله، فأمروا بالاغتسال لأجل النظافة وإزالة أثر العرق ورائحته. ولهذا السبب قال بعض العلماء إن الأمر بالاغتسال للجمعة منسوخ، قالوا إن الأمر كان في أول الأمر وفي أول الإسلام، فلما وسع الله عليهم ولبسوا الثياب الخفيفة ما وجب عليهم وما لزمهم الاغتسال. جاء الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن هذا الحديث صحيح، والقول بالنسخ يلزم منه معرفة التاريخ ومعرفة تاريخ الناسخ، وتاريخ الحديث المنسوخ، فليس من السهولة أن نقول إن هذا الحديث منسوخ بكذا حتى يثبت لدينا التاريخ، ولم يثبت، وإنما ممكن التخصيص وممكن الصرف عن الوجوب للاستحباب، لأنه يأتي الأمر كثيرا للاستحباب. وأما النسخ فهو إلغاء للحديث ورفع لمعناه بالكلية، كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية نسخت: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالآية المنسوخة مرفوع معناها، والحديث المنسوخ يكون منتهي معناه لا معنى له. وأما إذا لم نقل بالنسخ فالحديث معمول به، والحديث باق دال على مشروعية الاغتسال وعلى استحبابه وتأكد

والحديث نص وصريح لولا هذا الصارف. والتمسك بالحديث حسن ويحمدون على هذا، لكنهم من الناحية الثانية أساءوا حيث أخذوا بالنص وأبطلوا المعنى، لم يلتفتوا للمعنى. يعني عندهم الاغتسال واجب، لكن لو اغتسل بعد العصر أدى الواجب، ما الفائدة من الاغتسال بعد العصر؟ قالوا اغتسل يوم الجمعة. فكل طائفة من أهل العلم قد تقول قولا له حظ من النظر من ناحية، لكنه يكون مردودا عليهم من ناحية أخرى، فلا يرد قول العالم والآخذ بالسنة من كل وجه، وإنما قد يقبل من وجه ويرد من وجه آخر. والهدف والمعنى المراد من الحديث صريح وواضح، لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذهب لصلاة الجمعة أن يتهيأ ويتنظف ويستعد للصلاة بأحسن ما يمكن أن يقدر عليه من الاغتسال ولبس أحسن الثياب والابتعاد عن الروائح الكريهة والحرص على الرائحة الطيبة. وهكذا ينبغي للمسلم في كل مجامع المسلمين، واستحب كثير من العلماء ذلك للمسلم حتى عند حضور الولائم والاجتماعات الخاصة والعامة التي تجمع عددا من المسلمين، في أنه يحسن بالمسلم أن يظهر بالمظهر اللائق الحسن. يقول رحمه الله: اختلاف العلماء، اختلف العلماء في غسل الجمعة، فذهب الظاهرية إلى أنه واجب، مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. ومع هذا الحديث الذي معنا: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وذهب الجمهور إلى استحبابه وأنه غير واجب، مستدلين بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني أدى ما عليه، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة. قال ابن دقيق العيد: ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة، لأن عندنا من الأحاديث الموجبة اثنان: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا متفق عليه، ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا متفق عليه. وهذا الحديث ليس في الصحيحين، الذي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث حسن ولم يصل إلى درجة الصحيح. ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة، وإنما كان المشهور في سنده، وإن كان المشهور في سنده صحيحا، يعني أعلى من درجة الحسن. وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية بأنه يفيد تأكيد السنية، يعني تأكيد الاستحباب، كما تقول مثلا لأخ: حقك واجب علي. واجب ليس بواجب، وإنما يعني من باب أن له عليك حق، وأنك تشعر بأن له حق متحتم. كما يقول أحد لأحد: لك علي حق واجب، أو أن ذلك في أول الإسلام يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون فتظهر منهم الرائحة الكريهة، فلما وسع الله عليهم ولبسوا خفيف الثياب نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. فقد أخرج أبو عوانة عن ابن عمر: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت

0: الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يقول: والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره، يعني ليست بالقوية، ولكن فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرارهم لما سمعوا من عمر مع عثمان رضي الله عنه دل على أنه ليس بحتم، وإلا فما كانوا يسكتون على من ترك واجبا. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف الهدي النبوي: ووجوبه، يعني وجوب الاغتسال يوم الجمعة، أقوى من وجوب الوتر. عند من قال بوجوب الوتر، ولا من المعلوم أن الوتر عند الجمهور ليس بواجب وإنما هو متأكد مستحب، أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ومن مس الذكر ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. يقول ابن القيم رحمه الله: الأحاديث الدالة على وجوب الاغتسال يوم الجمعة أقوى من الأحاديث الدالة على وجوب هذه الأشياء التي سردها: الوتر ومس النساء بدون حائل ومس الذكر وقراءة البسملة مع الفاتحة ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الأشياء قال كثير من العلماء بوجوبها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب الغسل على من له عرق، يعني من يشم منه رائحة كريهة يجب عليه أن يغتسل الذي يعرق، لأن الناس يتفاوتون في هذا، فمن الناس من عرقه خفيف، ومنهم من عرقه لا رائحة له كريهة، ومن الناس من إذا عرق ولو عرقا بسيطا شم منه رائحة كريهة يؤذي من حوله. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: من له رائحة في عرقه فيجب عليه الاغتسال لهذا السبب، أو له ريح يتأذى به غيره. وقال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة بدون غسل، يعني الوجوب وعدم الوجوب لا يؤثر على الصلاة، الصلاة صحيحة بكل حال ما دامت أنها بوضوء فهي صحيحة، لا يقال إن هذا لم يغتسل فلا تصح جمعته، جمعته صحيحة وإن لم يغتسل. فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة ألا يدع الغسل، يعني يحرص عليه، لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية، والاحتياط أحسن وأولى، لأن لا يكون المرء تاركا لواجب، ومن ترك واجبا أثم. قال الصنعاني رحمه الله: وهؤلاء أي الذين أولوا الحديث داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد، يعني الجمهور، جمهور العلماء داروا مع المعنى، قالوا ما دام أن الرجل لا يشم منه رائحة كريهة فلا يجب عليه الغسل. يقول: وأهملوا اللفظ، والظاهرية بعكسهم، أخذوا باللفظ نصا ولم يلتفتوا للمعنى. وذكر أي الصنعاني أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين، يعني أنه ينبغي للمسلم أن يلاحظ الأمرين ويحرص على أن يجمع بينهما، يأخذ بنص الحديث ويستفيد من معناه، لا يأخذ بلفظه ويهمل المعنى كما فعل الظاهرية، ولا يأخذ بالمعنى ويهمل اللفظ فيحرم الأجر، أجر أداء الواجب كقول الجمهور. فالحرص على الاغتسال مع اعتقاد عدم الوجوب، لكن تعبدا. وأخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام المأخوذة من الحديث: ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة، والأصل حمل الحديث على ظاهره، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته، يعني أدلة الخلاف، أدلة كل فريق مخالف. ظاهر الحديث الوجوب، من أتى الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذان أحاديثان متفق عليهما. ثانيا، فيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها، وهو الصحيح، لأنه مقصود لها لا ليومها، ليس الغسل ليوم الجمعة فقط، خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة. قالوا لو اغتسل قبل المغرب بربع ساعة كفاه، المهم أن يغتسل يوم الجمعة. ثلاثة، فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها. يرى بعض العلماء أن الغسل يجب أن يكون عند الذهاب، وأن يستمر على طهارته في غسله هذا حتى يؤدي الجمعة. ويرى الجمهور أنه لو اغتسل وتوضأ ثم أحدث بعد ذلك ثم توضأ فإنه قد أدى الواجب، لأن الجمهور لاحظوا المعنى، والأولون قالوا لا، نريد الاغتسال يتصل بصلاة الجمعة. قال الأولون لو اغتسل للتهيئ لصلاة الجمعة مثلا ثم في أثناء الطريق لصلاة الجمعة أحدث ثم توضأ، قالوا يكون ما أدى الواجب، لأنه ما ذهب للجمعة باغتسال، وإنما هذا الاغتسال عقبه حدث فأبطله. الجمهور قالوا لا، إذا اغتسل ليوم الجمعة ولو أحدث بعد ذلك وتوضأ فاغتساله مؤد للسنة ولمشروعية الاغتسال يوم الجمعة، إلا أن الأفضل أن يقترن الاغتسال بالذهاب للجمعة ليكون المعنى المقصود من الاغتسال مراد، بخلاف ما لو اغتسل مثلا قبل طلوع الشمس ثم رقد ثم قام وتوضأ وذهب للجمعة، هذا يكون قد أدى الاغتسال يوم الجمعة لكن المعنى ربما يكون ما تحقق له، لأنه بنومه هذا حصل منه ما حصل فما يكفي. وكذلك الاغتسال هذا لو كان عن جنابة ونوى به غسل الجمعة والجنابة حصل له المقصود، لأنه إذا نوى بالفعل الواحد شيئين أو ثلاثة أو أكثر حصل له ذلك بحسب نيته، كما تقدم مثلا لو توضأ ودخل المسجد وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ونوى بها سنة الوضوء وتحية المسجد والطواف حصل له ذلك. أربعة، من حكمة مشروعية هذا الاغتسال استدل به على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل هيئة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد عند كل صلاة، والمراد بالزينة هنا هي ما يستر العورة سترا كاملا. خمسة، أن مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الجمعة، أما غيره فلا يشرع له الغسل. مثلا امرأة في البيت ما يشرع لها الغسل يوم الجمعة لأنها لن تذهب لصلاة الجمعة. مريض في بيته ما يشرع له الغسل يوم الجمعة لأن الهدف من الغسل هذا هو التهيؤ وإزالة الرائحة والحرص على النظافة لمن أراد الذهاب إلى الجمعة. من كان معذور عن صلاة الجمعة لأي عذر من الأعذار المجيزة له التخلف عن الجمعة كما تقدم لنا فلا يشرع في حقه الاغتسال يوم الجمعة. فالاغتسال يوم الجمعة مشروع لمن أراد الذهاب إلى الجمعة. وكذا إذا أرادت المرأة الذهاب إلى الجمعة فيشرع لها ذلك، لأنه يشرع لمن أراد الذهاب إلى الجمعة رجلا كان أو امرأة. وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة وهو ومن لم يأتها فليس عليه غسل، يعني من لم يأت الجمعة فلا يشرع في حقه الاغتسال. الحديث 132، وهو الحديث 3 في باب الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني من غطفان، فجاء وتقدم وجلس في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فناداه أصليت ركعتين؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله لأنه محتمل أنه حينما دخل باب المسجد تيامن أو تياسر وصلى ركعتين ثم تقدم إلى الصفوف الأول، ويحتمل أنه لم يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله. الصحابي رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فمن حرصه على استماع الخطبة والرغبة في الاستفادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وإنما تقدم وجلس حتى يسمع، لأن صلاتهم ليست كصلاتنا، يصلي وهو يسمع ويدري ما يقال. الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا صلى فهو في صلاته لا يدري ما حوله. فهو يقبل على صلاته ويعرض عما سواها. فلذا آثر هذا الصحابي رضي الله عنه الاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولا يدري عنه هل صلى أو لم يصلي، وهذا في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. فلذا سأله قال أصليت ركعتين؟ أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. استدل كثير من العلماء رحمهم الله ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد على وجوب تحية المسجد حتى وإن كان الإمام يخطب، حتى وإن كان المؤذن يؤذن، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال آخرون تحية المسجد ينهى عنها وقت الخطبة، لأن الخطبة من الذكر ومن قراءة القرآن، والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فانشغاله بصلاته وإعراضه عن الاستماع إعراض عن الاستماع وهو منهي عنه. نقول لهم يرحمكم الله ماذا تقولون في هذا الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسليك أن يصلي ركعتين وهو يخطب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وخاطب الرجل، فقالوا هذه قضية عين، هذه لسليك خاصة، وتلمسوا لها أمورا بعيدة عن أن ينظر فيها. قالوا لأن الرجل دخل وعليه ثياب الرثة وهو أعرابي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لأجل أن ينظر إليه الصحابة فيتصدقوا عليه، وهذه خاصة به دون سواه. أما غيره فإذا دخل والإمام يخطب فليجلس ولا يصلي ركعتين. والحديث صريح، وأحاديث أخر، حديث آخر متفق عليه، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وغير ذلك. فتحية المسجد واجبة، وقد عرفنا فيما سبق أن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة يصليها. لو دخل والصلاة أقيمت فدخل في الفريضة مع الإمام دخلت تحية المسجد ضمنها، لو دخل وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين تحية المسجد وسنة الطواف تداخلتا وصحت وأجزأت عن الاثنتين، وهكذا. تحية المسجد تدخل ضمن الراتبة، لو دخل مثلا لصلاة الظهر دخل لصلاة الفجر اللتين راتبتهما قبلهما، فصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد والراتبة، صح ذلك. وأخذ من هذا الحديث مخاطبة الخطيب لمن في المسجد، وأن هذا لا يؤثر على الخطبة، وإنما ينهى المستمعون أن يتكلموا إلا مع الإمام، لأن سليك جاوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي له الكلام الإمام. ومن يخاطب الإمام سواء كان ابتداء أو إجابة لسؤال الإمام، إجابة لسؤال الإمام كجواب سليك، وابتداء كقول الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له يا رسول الله قطعت السبل وهلكت الأموال وقال ما قال، فادعوا الله أن يسقينا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والرجل يخاطبه، فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه ولم يعنف الصحابة، لأن مخاطبة الرجل للإمام للخطيب نفسه لا حرج فيها. وأن المرأة إذا دخل أول المسجد وصلى ركعتين ثم تقدم فلا يؤمر عند الجلوس بصلاة ركعتين، تكفيه التي صلاها عند مدخل المسجد مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل صليت، دليل على أنه لو كان صلى عند باب المسجد من داخل المسجد أنها تكفيه. وكذا إذا جلس المرء قبل أن يصلي ركعتين ثم قام وصلى أنه يستدرك ذلك ولا يقال فاتت عليه بالجلوس. وقال بعض العلماء تفوت عليه بالجلوس إذا كان عالما ذاكرا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فاستدرك وقام أو علم فقام فإنه يدرك تحية المسجد ولا تفوت عليه. اختلاف العلماء، اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت للإمام، فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث المحدثون من غير الفقهاء إلى أن المشروع له الصلاة أخذا بهذا الحديث، مستدلين بهذا الحديث وبحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي، مستدلين بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة، منها أن هذين الحديثين مخصصان لها، مخصصان للآية ولقوله إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، على فرض إرادة الخطبة في الآية، وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالصلاة. وأجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين، لأن الحديثين صحيحان صريحان، في صحيحان من حيث القوة متفق عليهما، وصريحان في الأمر بالصلاة. ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني ليختصر ليخفف حتى لا تفوته الجمعة. قال هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، يقول هذا صريح وصريح وصحيح فلا يصح أن يؤول. ولا أظن، هذا كلام النووي رحمه الله، ولا أظن عالما يبلغه هذا الحديث هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه، لأنه قد لا يبلغه وقد يبلغه من غير طريق صحيح فيعذر في مخالفته. ما يؤخذ من الحديث مشروعية خطبتي الجمعة وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به الخطبة. استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال. وكذلك إذا دخل الداخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الأخير، فهل الأفضل له أن يتابع الأذان ثم يصلي ركعتين بعدما يسكت، أم الأفضل له أن يصلي ركعتين ولا يتابع المؤذن لأجل أن يستمع الخطبة؟ الأولى له هو الأخير، إذا دخل والمؤذن يؤذن أن يصلي ركعتين ولا يتابع المؤذن، لأن عدم متابعة المؤذن أهون من عدم الإنصات للخطبة، فيصلي ركعتين والمؤذن يؤذن بسرعة حتى إذا بدأ الإمام في الخطبة وإذا هو قد فرغ من الركعتين، بخلاف ما يفعله بعض الناس جهلا، إذا دخل والمؤذن يؤذن وقف يتابع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من الأذان كبر لتحية المسجد، فهذا خطأ، لأنه أجاب المؤذن صحيح لكنه فوت استماع الخطبة وهو آكد وأهم من متابعة المؤذن. ثلاثة، أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها، يعني تحية المسجد، إذا جاء المرء وجلس ثم ذكر أو تذكر أنه لم يصلي ركعتين فقام وأتى بالركعتين، أنه لا يذهب هذا الجلوس سنيتها. لأن الرجل الذي هو سليك الغطفاني جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي. أربعة، جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه. الكلام يصح من اثنين في الجامع حال الخطبة، من الخطيب نفسه يكلم من شاء، ومن أراد أن يكلم الخطيب له ذلك. خمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما سكت، ما ترك هذا الذي جلس وهو مشغول بخطبته، بل أمر هذا بالصلاة ثم استمر صلى الله عليه وسلم في خطبته. ستة، أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين. إذا دخل الداخل والإمام يخطب يصلي ركعتين، هل له بعد ذلك أن يقوم فيصلي ركعتين أخريين؟ لا، يقتصر على تحية المسجد، لأنه لا بد من الإنصات للخطيب. من ما أجاب به بعض العلماء عن هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليك أن يصلي ركعتين سكت حتى انتهى سليك من صلاته، قالوا هذا من قولهم أنها قضية عين وأنها خاصة بسليك، وأن النبي سكت حتى لا تفوته الخطبة، وهذا بعيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام،
3: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
3: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
4: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
3: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
2: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
5: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الجمعة. قال: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أحاديث تتعلق بصلاة الجمعة. وقد بدأ الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الباب بالتغليظ في تركها، أو الحديث الدل على التغليظ في تركها، وأن ذلك خطير وأنه عظيم وأنه يؤدي إلى أن يكون الإنسان من الغافلين. والحديث التي جاءت في صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة وكذلك التغليظ في التخلف عنها، يعني هي دالة على الجمعة، ولكن الجمعة فيها زيادة، وهو هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتغليظ في تركها. فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهي، كان يقول على أعواد منبره، يعني أنه على منبر يخطب، وهذا يدلنا على أن هذا الحكم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس على منبره صلى الله عليه وسلم، وذلك لأهميته حتى يعلم الناس هذا الحكم، حتى يحذروا أن يقعوا في هذا التقصير وفي هذا الأمر الخطير الذي هو التخلف عن الجمعة. يقول: لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات، الودع هو الترك، عن ودعهم الجمعات، عن تركهم الجمعات، أي أنهم لا يحضرون الجمعات ويتخلفون عنها. لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، يعني أنه قد يعاقبهم الله عز وجل بأن يختم على قلوبهم، ثم يترتب على ذلك أن يكونوا من الغافلين، يترتب على ذلك أن يكونوا من الغافلين، يكون ذنبا جر إلى ذنب، يكون ذنبا جر إلى ذنب، وعقوبة جرت إلى عقوبة. وهو أن الإنسان عندما يترك صلاة الجمعة ويتهاون بها، لا يحضر الجماعة، لا يحضر الجمعة، وإن صلى في بيته ظهرا، إلا أنه ترك أمرا واجبا متعينا، ومن عقول العقوبة على ذلك أن يختم على قلبه، ثم يترتب على ذلك أن يكون من الغافلين، يعني معناه أنه ضرر يجلب ضررا، ضرر يؤدي إلى ضرر. وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن من العقوبة على الزيغ أن يبتلى بإزاغة وأن يعني يبتلى بذنب أشد وبذنب أخطر، فإذا زاغ يترتب على ذلك أن يحصل له الإزاغة وأن ينتقل من عقوبة شديدة إلى عقوبة أشد، أو من ذنب شديد إلى ذنب أشد، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يعني وإذا كان الإنسان من الغافلين اللاهين المعرضين عن ذكر الله وعن عبادة الله فلا تسأل عما هو فيه من البلاء وما هو فيه من المصيبة العظيمة. وهذا يدلنا على أن المسلم الناصح لنفسه يحرص على أن لا تفوته جمعة ولا جماعة، فيحرص على صلاة الجماعة ويحرص على صلاة الجمعة، فلا يتهاون في شيء منها لئلا يتعرض للعقوبة التي توعد الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي من الله عز وجل، السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي من عند الله وهي معصية لله ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
6: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي.
3: ثم ذكر الحديث وهذين الحديثين المتعلقين بالوقت، بوقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. ومن أهل العلم من قال إنها تصح قبل الزوال، يعني قريبا منه، تصح قبل الزوال قريبا منه، والذين يقولون بأنها يعني لا تفعل إلا بعد الزوال لأنها بدل من الظهر، ولأن الاتيان بها بعد الزوال والأذان يعني يكون بعد الزوال يترتب عليه ألا يتقدم أحد عن وقت الصلاة لمن لا تجب عليه الجمعة، فإذا سمع الأذان بعد الزوال يصلي، ولكنها لو قدمت أو لو قدم الأذان فإنه يترتب على ذلك أنه قد يصلي بعض الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تصح قبل الزوال، قد جاء في ذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يريحون يعني يريحون رواحلهم إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، ومعنى ذلك أنهم صلوا قبل. لكن هؤلاء الذين يقولون بأن الصلاة تجوز قبل الزوال يقول أولى أن لا تكون بعد إلا بعد الزوال، وذلك يعني خروجا من الخلاف ولئلا يترتب على ذلك مضرة، وهي أن من لا تجب عليهم الجمعة من النساء والكبار الذين لا يتمكنون من الخروج فإنه قد يترتب على الأذان قبل الزوال أنهم يصلون قبل الوقت، ومعلوم أن صلاة الظهر لا تكون إلا بعد الزوال. وإن صحت الجمعة قبل الزوال في قول بعض أهل العلم إلا أن الاتيان بها بعد الزوال هو الأولى وهو الأحوط، وهو الذي يكون فيه السلامة من أن يترتب على ذلك مضرة. فسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يقول: كنا
6: نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به.
3: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. فهذا الحديث يستدل به من يقول إنها تصلى قبل الزوال ومن يقول إنها تصلى بعد الزوال، لأن الذي يقول إنها تصلى بعد الزوال أو قبل الزوال يقول إن نرجع وليس الحيطان، وليس الحيطان ظل يستظل به، الحيطان هي الجدران. فالقيد إما أن يكون النفي للمقيد أو يكون للقيد، أو يكون للقيد، فإنهم إذا أريد به أنه ظل يستظل به أنهم يصلون بعد الزوال، ولكنه يبقى ظل أو يوجد ظل لا يستظل به، لا يستظل به، فالنفي إنما هو للقيد، ومعنى ذلك أن فيه ظل ولكنه لا يستظل به. وأما إذا كان قبل الزوال فهو راجع إلى الأصل، راجع إلى أصل الظل، وأنهم يرجعون وليس للحيطان ظل، يعني فهو راجع إلى القيد، ولكن كونه يصير راجعا إلى أنه يستظل به وأنه حصلت الصلاة بعد الأذان بعد الزوال، فإن هذا لا شك أنه القول الأحوط والقول الأقرب. ثم ذكر الحديث الثاني الذي قال ما كنا
6: نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي.
3: كنا نجمع إذا زالت الشمس، يعني أن التجميع يكون بعد الزوال، ثم نرجع نتتبع الفي، يعني أن الفي مو طويل، يعني معناه أنهم يعني يحرصون على الفي ليستظلوا به من حر الشمس، يعني يرجعون يتتبعون الفي لأن الصلاة صليت في أول وقتها، فيرجعون وليس هناك ظل طويل يعني يفيدهم، وإنما يقول نرجع نتتبع الفي يعني لعدم طوله، ولأنهم يريدون بتتبعه السلامة من حرارة الشمس بأن يعني يستظلوا بهذا الظل الغير العريض الغير الواسع.
6: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، اتفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ثم ذكر هذا الحديث عن أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أنهم كانوا في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الزوال، يقيلون ويتغدون قبل الزوال، يقيلون يعني ينامون النومة التي هي القيلولة والتي يستريحون فيها، سواء كان فيه نوم أو يعني استراحة وإن لم يحصل نوم، وكانوا يفعلون ذلك في قبل الزوال، ولكنهم في يوم الجمعة ما يتمكنون من هذا الذي يتمكنون فيه بقية الأيام، لأنهم يبكرون إلى الجمعة فلا يكون هناك مجال للغداء والقيلولة، وإنما كانوا يحصل ذلك منهم بعد الزوال بعدما يصلون، لأنهم قبل الصلاة يبكرون ويبقون في المسجد ينتظرون الصلاة. فهذا يدلنا على أنهم في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الزوال، وأنه يوم الجمعة لا يستطيعون ذلك إلا بعد الزوال، وهذا يدل على يعني أنهم يبكرون يعني بها في أول وقتها، أو أنهم يأتون بها قبل الزوال، لكن عرفنا أنه حتى ولو صح أنه قبل الزوال فإن الأولى أنه يكون بعد الزوال، حتى الذين قالوا بأنه جائز عندهم الأولى أنه يكون بعد الزوال.
6: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم.
3: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجمعة يخطب قائما، وأنها جاءت عير من الشام فانفتلوا إليها، وهذا قبل أن يعلموا أن ذلك لا يجوز، أنه لا يجوز، ولكن بعد أن علموا فإنه لم يحصل منهم ولا يحصل منهم، قبل ذلك كانوا ليس عندهم شيء يدل على لزوم البقاء، وأيضا ما كانوا فيه من شدة الفاقة ومن الحرص على أن يحصلوا شيئا يأكلونه لقلة ما يحصلونه من من من من من, من, من الطعام، فلما جاءت هذه العير يعني خرج جماعة منهم، ولكنه بعد أن علموا فإن ذلك لم يحصل من أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاه، وبقي 12، والجماعة ليس هنا الجمعة ليس هناك عدد معين ثابت أنه لا يقل عنه الذين يحضرون الجمعة والذين تقام بهم الجمعة، بل الأمر في ذلك واسع، وما جاء من التحديد من تحديد لم يثبت، لأن هذا الذي جاء أنه 12 رجل ما في دليل على أنها لا تجوز يعني بأقل أو بأكثر، فلو كان أكثر من ذلك أو كان أقل من ذلك ما في دليل، وإنما هذا بيان الواقع الذي قد حصل. وسيأتي حديث يتعلق بالأربعين وهو أيضا غير صحيح، ولكن القول الصحيح أن ما يطلق عليه الجمع فإنه تكون به الجمعة، فإذا كانوا 3 فلهم أن يجمعوا، إذا كانوا في بلد مستقرين وهم 3 مستوطنين فلهم أن يجمعوا، يعني إمام ومأمومان يخطب فيهما، إمام ومأمومان يخطب فيهما، ليس هناك دليل. وهذا الحديث لا دليل فيه على أنه يعني أنه يشترط 12 وأنه لو صار 11 ما يجوز، ليس فيه دليل على هذا، وأن فيه بيان للواقع الذي قد حصل. نعم.
6: لكن يستدل به على أن الخطيب لا بد من القيام.
3: نعم، وأيضا يدل على أن الخطيب يخطب قائما لا يخطب جالسا.
6: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.
3: ثم ذكر هذا الحديث: من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تم صلاته. هذا الحديث يدل على أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وأنه إذا ذهب الركوع من الركعة الثانية ودخل الإنسان مع الإمام فإنه يصلي أربعا، يصلي أربعا لأنه ما أدرك الركوع. وأما إذا أدرك الركوع فإنه أدرك الجمعة، وعليه إذا سلم الإمام أن يضيف إليها أخرى، وبذلك تصح صلاته. وقال في هذا الحديث وغيرها، أي الجمعة، أدرك ركعة من الجمعة وغيرها، وهذا إنما يعني ينطبق على الصبح، على صلاة الصبح هي التي إذا أدرك الإنسان منها ركعة يضيف إليها أخرى. وأما بقية الصلوات فإنه إذا أدرك ركعة أدرك الجماعة، ولكنه يضيف يأتي بالشيء الذي سبق فاته، يعني إما ثلاث كانت رباعية، وإما اثنتين إن كانت ثلاثية. والمقصود من ذلك أنه من أدرك ركعة من الجمعة أو الجماعة أو صلاة الصلوات الأخرى في الجماعة فإنه أدرك شيئا يعتد به، أدرك شيئا يعتد به. لذلك من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فقد أدرك ركعة يعتد بها، إذا قام يصلي يصير بقي عليه ثلاث أو بقي عليه ثنتين، إذا قام يصلي فإنه يقضي ما فاته وقد أدرك منها شيئا. لكن من جاء بعد الركوع فإنه يدخل مع الإمام، وإذا سلم يأتي بالصلاة كلها، لأنه ما أدرك الركوع من الركعة الأخيرة. وقد جاء في بعض الحديث: ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني هذا يشمل الجمعة وغير الجمعة، يعني والرباعية والثنائية والثلاثية. لكن هذا الحديث الذي معنا يتعلق بالجمعة وغيرها، وأنه يضيف إليها أخرى، وهذا إنما يكون في الجمعة وفي الصلوات الثنائية التي هي الفجر، وكذلك يعني صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فإنه إذا فاته ركعة فإذا أدرك ركعة فإنه يبقى عليه ركعة ويصدق عليه أنه يضيف إليها أخرى. وأما بالنسبة للصلوات الأخرى الثلاثية والرباعية فإنه لا يضيف إليها أخرى، وإنما يضيف إليها الذي بقي عليه، يضيف ثلاثا إذا كان أدرك ركعة من الرباعية، ويضيف اثنتين إذا كان أدرك ركعة من الثلاثية.
6: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم.
3: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الجمعة لها خطبتان، وأنه يجلس فيهما، يجلس بينهما جلسة خفيفة، وأنه يخطب قائما، وذلك أنه يعني فيه يعني فيها جلسة، يعني ومعنى ذلك أنه يأتي بالخطبتين وهو قائم ويجلس بينهما، فكان يخطب قائما ثم يجلس. هذا كله يبين أن الخطبة تكون عن قيام، لأنه كان في التنصيص على أنه يكون قائما وعلى أنه يجلس، والجلوس يدل على الجلوس لا يكون إلا عن قيام، الجلوس لا يكون إلا عن قيام، فهذا فيه بيان القيام في خطبة الجمعة، في الخطبتين الجمعة، وأنه يجلس بينهما وأنه لا يخطب جالسا.
6: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار.
3: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالخطبة، وأن الإنسان أن الخطيب يعني يكون عنده نشاط وعنده قوة في خطبته، وأنه يعني يكون كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويعني تحمرت عيناه ويحصل منه تغير وتأثر ونشاط في خطبته، حتى يتمكن المأمومون من الاستفادة منه ومن تأثيره عليهم في خطبته، فلا يكون عنده خمول في خطبته، وأن يكون يعني يخفض صوته، وإنما يرفع صوته بحيث يسمعه الحاضرون، ويكون أيضا عنده قوة وعنده نشاط، لا يكون عنده كسل وعنده خمول يعني في في في في في خطبته. ويبدأها بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، فيقول إن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث.
6: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم،
3: يعني منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، يعني أن الناس على خطر دائم، وأنه ينبههم يعني حتى يستعدوا، يعني فهو بخطبته لهم يكون يعني صوته عاليا، ويكون عنده نشاط وعنده يعني تأثير عليهم، فكما أن منذر الجيش أو الذي يحذر من الجيش يقول صبحكم ومساكم، يعني معناها أنه أنهم يكون على استعداد، وأن يكون على تهيؤ لاستماع الخطبة، لأنه يلقيها بقوة ويلقيها بنشاط، فيأخذونها ويستوعبونها، ويقول صبحكم ومساكم،
6: ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
3: وهذا فيه أنه يقال في الخطبة أما بعد بعد الحمد والثناء، وعند البدء بالنصيحة والتذكير والبيان يأتي بأما بعد، يأتي بأما بعد بين الحمد والثناء وبين موضوع الخطبة ومقصود الخطبة الذي هو تعليمهم وترغيبهم وترهيبهم ووعظهم وإرشادهم وبيان الأحكام الشرعية لهم وغير ذلك، فيأتي بينها أو يفصل بينها بقوله أما بعد، فقلنا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكلام الله عز وجل هو خير الكلام وأحسن الكلام، كلام الباري سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزله الله عز وجل لتلاوته وللعمل به وللاهتداء بهديه والأخذ بالهدى الذي جاء به. قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء به من الحديث وما جاء به من السنة، وهذه السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي من عند الله، ليست من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن من الله والسنة من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها، متعبد بالعمل بها. وخير الهدي محمد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما سوى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من المحدثات، وشر الأمور محدثاتها، يعني ما لم يكن على هدي رسول الله، وما لم يكن على سنة رسول الله، وما لم يكن على شريعة الله، فإنه من الأمور المحدثة، وهي من الضلالات، وهي من البدع التي يحذر منها، والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، حيث قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
4: وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة على فقهه ودين على فقهه، يعني بحيث قال إنه فقيه وإنه يعني عالم، يعني مئنة يقال إنه كذا وإنه كذا، فهي علامة عليه ودلالة عليه. وهذا يعني يدل على أن الخطبة إذا اعتني بها واختصرت وكانت جامعة وكانت وافية مع اختصارها، فإن هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث، يعني بحيث تكون مع قصرها مستوفية للمقصود وافية بالمطلوب، بحيث يعني يفهمها المأمومون ويعقلوها، و يعني تكون ثابتة عندهم لوضوحها ولبيانها. وأما إذا أطيلت وكان الطول فيها يعني لا يحصل به المقصود، فإن هذا يضيع بعضها بعضا، يضيع بعضها بعضا، يعني بعض الخطبة يضيع بعضها بعضا. أما إذا كانت في موضوع محدد، موضوع يأتي به مع الاختصار والتمام واستيفاء الموضوع، فإن هذا هو الذي تحصل به الفائدة الكبيرة. وعمار رضي الله عنه كان يحصل منه يعني الاختصار، فقالوا قالوا لو أنك أطلت أو يعني لنا، فقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، فالله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين.
2: بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
0: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته، أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
3: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
0: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
2: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
4: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
2: قرة العينين
6: في تربية البنات والبنين.
7: في هذا الزمن المخيف، ما السبل السليمة لتربية الأبناء وعلاج ما يصيبهم من آفات فكرية قد تطرأ عليهم بسبب هذا الانفتاح الإعلامي الخطير؟ نرجو التوجيه، أحسن الله إليكم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، الناصح الأمين الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن عندنا كتاب الله والسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالمنجى بإذن الله من أعاصير الفتن ومشبسات الأمور ومن دعايات الضلال والمضلين الاعتصام بحبل الله والعض عليه بالنواجذ ومحاسبة النفس

0: باستمرار في تفقد أحوالها، فإن للشيطان نزغات متنوعة وللنفوس جماحات. والموفق من حاسب نفسه واتخذ معها حزما، فإن النفس جماحة أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والآباء والأمهات رعاة في البيوت وخارجها. وقد قال الناصح الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيما يروى عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين الذي قال فيه نبي الله: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. يقول: لو أن بغلة عثرت في العراق لعلمت أني مسؤول عنها، فكيف عثرات شباب فتيان وفتيات بل كهول وكهلات وتغير أمور واضطراب أحوال. نسأل الله أن يعين ولاة الأمر ويزيدهم بصيرة ويمنحهم العزيمة على الرشد والغنيمة من الخير، وأن يحقق الله بهم ولهم صفات الرعاة الأمناء الحازمين الأقوياء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يلتمسون رضا الله وإن سخط الناس ويفوزون بإذن الله في ذلك برضا الله، كما في الحديث الصحيح: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى، رضي الله عنه ورضى عليه الناس. ثم إن الآباء من ذكور وإناث مسؤولون عن ضلالات الشباب الناشئة، إما بالتوجيه إلى الضلال وإما بالإهمال والغفلة. وقد قال سيد البشر: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا ما نجد في انحرافات في ذرياتنا وضلال في شبابنا من بنين وبنات، فلنعلم بأن للآباء والأمهات قسطا كبيرا في هذا الإضلال، إما بالتربية السيئة المنحرفة، وإما بالغفلة والإعراض. رغم أن الفتن كحريق في غابة يابسة الشجر سرعان ما تكتسح ما عليها، فنسأل الله لطف على كل رجل وامرأة أن يعتني بمن في بيتهما في مراقبة وتفقد أحوال وتتبع ما قد يكون من صداقات وتواصل بين هذا وذاك أو هذه وتلك أو غير ذلك. والحزم لاستصلاح الناس من الرحمة، كما يقول ذاك: فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقس أحيانا على من يرحم. إن الناظرا لأحوال الأمة الإسلامية خلال 30 سنة يجد أنها بعدت عن منهج الحق مسافة بعيدة لم تتغيرها في 70 سنة أو 100 سنة. فنحتاج إلى يقظة صادقة واستشعار مخافة الله جل وعلا في كل أمورنا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فيصبح دعاة الضلال والفساد والإلحاد في حسرة وضيعة. والله على كل شيء قدير، والله المستعان.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: أحسن الحديث
1: نتدبر آيات القرآن العظيم، فهو الفرقان المنزل والحق المبين، لنسير بنوره على الدرب القويم،
0: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث
0: أحسن الحديث.
2: قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أرجو تفسير هذه الآية أحسن الله إليكم.
3: الجواب: هذه الآية فيها الأمر بالإيمان بالقرآن، ويكون هذا الإيمان مصحوبا بالإيمان بالكتب السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو آخر الكتب، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس والجن. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآية فهذا فيه تنبيه، فيه دليل على أن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للإنس وللجن، ولهذا لا يصح إيمان شخص لا يؤمن بهذا القرآن ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيمان بالرسل وبالكتب المتقدمة. ولهذا يقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاءت آيات كثيرة على أنه لا بد من الإيمان بالرسل، ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ففي هذه الآية تنبيه أو بيان على أنه لا بد من الإيمان بهذا القرآن، ولا بد من الإيمان بالكتب السابقة، وكذلك الإيمان بالرسل السابقين. ولهذا الدعوة الآن إلى التقريب بين الأديان هذه فكرة لا شك أنها مخالفة لكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الورقة من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فألقاها وقال لها الرسول: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الرسل السابقين في الإيمان: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالميثاق مأخوذ عليهم جميعا، وبالله التوفيق.
1: أحسن الحديث
0: أحسن الحديث.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
2: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. باب: يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع؟ وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم. وزريق يومئذ على أيله فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم

لفي كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال: ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة.
وقال بشر بن ثابت:

0: حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسأله عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائمة. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم، لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
2: الإجابات المختصرة.
3: قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
4: نعم، كذلك من آداب يوم الجمعة أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس، بل يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ويخفف الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل يقال له سليك الغطفاني وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فجلس الرجل، قال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: وتجوز فيهما، يعني خففهما. فدل على أن من جاء والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره للشخص الواحد أمر لجميع الأمة إلا بدليل على الخصوصية. فلا يقول الإنسان: أنا أبا استمع للخطبة، بل يصلي الركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخففهما تخفيفا غير مخل، ثم يجلس لاستماع الخطبة، فتحصل بذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحصل بذلك سماع الخطبة. نعم.
1: الإجابات المختصرة.
2: الإجابات المختصرة. المختصرة.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هل يدخل في ذلك طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه من الأحياء؟
3: يا إخواني، قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. حكم من الله أن من لقي الله عابدا غيره، مشركا معه غيره في عبادته، أن الجنة عليه حرام وأن مقره النار، ولا يخلو من هذه النار أبدا، بل هو فيها خالدا في أبدا دائما أبدا، لأنه أشرك بالله وأتى بذنب عظيم وظلم كبير. أي ظلم أعظم من أن تلتوي لغير خالقك ورازقك؟ الله خلقك ورزقك وأمدك بالنعم ظاهرة وباطنة، ثم تأتي لتسجد لغيره أو تدعو غيره وهو الحي القيوم القائم بأرزاق عباد، الذي يقولك ادعوني أستجب لكم، والذي يقولك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يقولك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. فالتفاتك لغير الله بالدعاء والرجاء والخوف والاستعاذة والاستغاثة كله إشراك بالله وجعل لله أنداد وشركاء، وهذا أعظم الظلم. فإن الله إنما خلقنا لنعبده وحده. يقول الله جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيا إخواني، الرسل بعثوا ليقول الناس اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا إخواني، الذي يقول المدد يا حسين يا ولي يا أحمد بدوي يا فلان يا فلان، المدد العون الغوث، هذا شرك بالله، لأنه دعا ميتا لا يسمع دعاء من دعاه ولا يقدر أو سمع. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تأتي لقبر ضريح موت تستغيث به، إذا صور لك أي صورة وادعوها وارجوها، كل هذا من الضلالات والخرافات. يا إخواني، ربنا جل وعلا فتح بابه للسائلين ووعد السائل بالإجابة وهو أصدق القائلين، فعلينا أن نتوجه لله في دعائنا ورجائنا وخوفنا ورغبنا ورهبتنا إلى الله، ندعوه لتفريج الكرب وكشف الهم وإزالة الشدائد، نرجوه وندعوه. وقال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى هذا النبي من أنبياء الله، لما ضاق في الحيل وأصبح في بطن الحوت في عمق البحار، ماذا قال؟ ماذا دعا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فدعا ربه واعترف بذنبه وخطئه وسأل الله المغفرة. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سيقة هذه القصة لنا لنعتبر التعظ ونعلم أن الأنبياء والمرسلين ملجأهم في دعائهم رب العالمين، لا أموات ولا غائبين. فيا أخي، المدد هذا الشرك الأكبر، لأنك دعوت غير الله. أدعو يا رب، يا رب الغوث، يا رب أمدني، يا رب انصرني، يا رب أغنني، يا رب عافني. أما أن تأتي لقبور الأموات وتصرخ عندهم المدد هم لا يسمعون ولا يعلمون، فكل هذا من الجهل والضلال.
1: فاعلم أنه

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون

ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين

لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين

وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون.

أعطانيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر

أمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب

0: بخالصة ذكرى الدار.
1: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر،

النار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو

سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

0: قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله
1: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو

الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر

الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
3: العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة. والعقيقة هي ذبيحة تذبح للمولود، يعني من أجل الولادة، شكرا لله عز وجل على النعمة. للذكر ثنتان وللأنثى واحدة، تذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثلاثة أسابيع، فإن فات ففي أي يوم. وتكون من الغنم الضأن أو المعز. وهل تكون من الإبل؟ يرى بعض العلماء أنها لا تكون من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجار الشات، فعين. والبعير ليست شاتا. فلو أن الإنسان عق عن بنته بناقة وآخر عق عن بنته بشات، أيهما أصح؟ الذي عق بالشات، لأنه أقرب إلى السنة. وإذا قلنا بجواز العقيقة بالبعير، فهل تجزئ البعير عن سبعة أو لا تجزئ إلا عن واحد؟ الجواب على هذا أنها لا تجزئ إلا عن واحد، ومع ذلك الشاة أفضل، لأنها هي التي ورد بها النص. وكيف يعمل بهذه العقيقة؟ أيتصدق بها كلها أم يأكلها كلها أم ماذا؟ نقول: تصدق وكل، لأنها نسيكة يقصد بها شكر الله عز وجل، فهي كدم التمتع، يؤكل منه ويهدى ويتصدق. فإن قال قائل: هل الأفضل أن أتصدق بها نية أو أن أطبخها وأتصدق بها مطبوخة مع طعام؟ فالأفضل أن ننظر ما هو أنفع للفقير، فإن كان الأنفع أن يتصدق بلحمها نيا فعل، وإن كان الأفضل أن يتصدق به مطبوخا فعل، يعني ينظر للمصلحة. وينبغي أن تعزم الجيران عليها حتى تظهر هذه السنة التي ربما تكون خفية على بعض الناس. هذه العقيقة هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يعني أن تبلغ سنا معينا وأن تخلو من العيوب؟ الجواب: نعم، لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهذا له مكان معين في بسط الكلام عليه.
1: مسائل وقواعد فقهية.
2: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
1: مسائل وقواعد فقهية.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها حتى نعست. فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه والبزار.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وعن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي. وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة، فقال: يا عمار، ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم. رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير ورواه البزار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. رواه الطبراني موقوفا ورواته ثقات. وعن منصور ابن زاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار تتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك وبنتن ريحك. فيقول: كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. رواه أحمد والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نستمع الآن إلى خطبة بعنوان: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيها المسلمون، ما من مسلم آتاه الله حظا من البصيرة والفقه والفطنة وحذق النظر في آية التنزيل الكريم إلا ويدرك أن هذه الآية تضمنت شيئين: أحدهما أمر الله سبحانه وتعالى بالإقساط، وثانيهما علة هذا الأمر، وهو إخبار الحق جل وعلا عن محبته لهؤلاء المقسطين. والإقساط والعدل هما بمعنى، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالعدل في جميع أحكامهم، وهذا يعم الأحكام القضائية والجزائية وأحكام الوعيد والوعد وغير ذلك مما يسمى حكما، وهذا تنبيه إلى أن الأحكام منها ما هو جور وحيف وظلم وبطش واستعلاء في الأرض وجبروت، وهذا الصنف من الأحكام ممقوت عند الله عز وجل، والحاكم به كذلك ممقوت، لأن هذا الصنف من الأحكام لا يحقق الأمن في الأرض ولا يوصل ذا الحق حقه على الوجه الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من الأحكام هو ما يشيع الطمأنينة وينشر الأمن والتآلف والمحبة بين أبناء الإسلام، بل ويشيع الطمأنينة والأمن في غير أهل الإسلام إلى أهل الإسلام، لأنه هو مراد الله عز وجل، وسماه العدل وسماه القسط، لأن الحاكم لا يجاوز حد الله الذي حد له، سواء في الأخذ أو الإعطاء. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في كثير من آي تنزيله، ومنها قوله جل في علاه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل في الأحكام والإحسان في العمل والتعامل. ومن آية التنزيل الكريم في هذا الباب أيها المسلمون قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. عباد الله، في هذه الآية أولا أمركم معاشر المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين عباد الله بالعدل، وثانيا إخباركم أن هذا المسلك هو أعظم ما أمركم الله به في المعاملات، وثالثا التنبيه إلى مخافة الله وخشيته وشدة مراقبته منكم أيها المسلمون في السر والعلانية والغيب والشهادة والمنشط والمكره والعسر واليسر.

الحازم في أمره، حاسب نفسك قبل حساب الله إياك، وفتش عن معايبك قبل أن يظهرها الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من لقي الله بقلب سليم. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على ما على محابك ومراضيك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الثناء على العدل وأهله والحظ على العدل كما جاء في التنزيل الكريم، فإنه قد استفاضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ونحن ذاكرون عباد الله بعض الأحاديث مما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور، الذين يعدلون في أهليهم وفي وما ولوا. أخرجه مسلم. وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، سلطان مقسط موفق، ومسلم رقيق القلب لكل ذي قرابة ومسلم، ومسلم ذي قرابة لكل قريب، ومسلم رقيق القلب لكل ذي قرابة ومسلم. عباد الله، السؤال هنا: ما الذي يحقق العدل؟ وإن شئت فقل: ما السبيل التي إذا سلكها المرء كان من المقسطين أهل العدل؟ والجواب يا عباد الله، يحقق ذلكم شيئان: أحدهما العلم، وهو الفقه في دين الله، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه في الدين هو تحصيل العلم الشرعي الذي يكسب العبد بصيرة فيعلم مأمورات الله ومحابه فيأتيه، ويعلم منهيات ربه فيجتنبها. الشيء الثاني التعويل على النصوص الشارع من آية التنزيل الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمال
فهم السلام.

0: السلف الصالح وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم الأئمة من أهل القرون المفضلة ومن سلك سبيلهم. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة هم أعدل الناس في جميع أحكامهم، لأنهم على النصوص يعولون وبها يقتدون، ومنها للأحكام يستنبطون، فليس للعقل عندهم مجال ولا للرأي عندهم وزن حينما يخالف العقل أو الرأي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام أهل السنة العادلة على أهل السلوك والمقالات المخالفة، فإنهم أولا لا يقبلون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبلون ما يخالف الهدي القويم والهدى المستقيم، بل يردون المخالفات بالدليل الشرعي، وهو إما آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الأئمة قام الدليل عليه. وثانيا ينظرون إلى المخالف الذي وقعت منه خطيئة خالف بها السنة، فإن كان المخالف من أهل السنة فإنهم يردون مخالفته قولا أو فعلا ولا يقبلونها بحال، مع حفظهم كرامة أخيهم أهل صاحب السنة وصيانة عرضه، ويقولون هو أخطأ. وإن كان المخالف من أهل البدع والضلالات فإنهم يشنعون عليه ويشددون النكير عليه. وثانيا يحكم أهل السنة أيها المسلمون على المخالفات بأنها مخالفات ليست على الهدى ولا سبيل الحق ولا على سبيل المؤمنين، ويعولون في الحكم على المخالفة بأنها كفر أو بدعة أو فسق على الدليل الشرعي، كما أنهم يحكمون على أهل الضلال عامة بأنهم ضلال أو أنهم مبتدعة. هذا الحكم العام لأن الشرع دلهم على ذلك، وأما الحكم عندهم على المعين فإنهم ينظرون في حاله، فلا يحكمون على معين بكفر أو بدعة أو فسق إلا بانطباق الوصف عليه. وانطباق الوصف عليه أيها المسلمون يكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فيحكمون على تارك الصلاة بأنه كافر حكما عاما، ويحكمون على فلان من الناس الذي ترك الصلاة لماذا تركها؟ هل تركها اعتباطا وعنادا أو جحودا أو تهاونا؟ فيحكمون عليه بموجب هذه المخالفة، فيقولون فلان من الناس كافر، وهكذا المبتدع والفاسق. فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع حكم أهل السنة على المعين بحكم الله الذي دل عليه الكتاب أو السنة أو كلاهما وانطبق الوصف عليه لأنه قامت عليه الحجة. فاللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وابعثنا على الإسلام والسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا نستمع وإياكم إلى خطبة بعنوان وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يخلو الإمام من صلاته، إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يخلو الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال ثم أدبر يسعى، وقال إن سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه، فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس، يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوب مهنته. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد، حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب، من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا أدري أعني النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: فاستقم كما أمر.
1: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
0: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: فاستقم كما أمر.
3: شخص يدعي أنه مؤمن بالقرآن الكريم والرسول، ولكن لا يؤمن بالمعراج، ويقول هات دليلا على ذلك، ولا يؤمن بأي حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بأي أحد من الصحابة، ويستهزئ بهم ويقول إنهم لم يرد لهم ذكر في القرآن، وأنه غير مؤمن بالصلوات الخمس ويقول إنها ثلاث فقط، وغير مؤمن بأوقات الصيام وأوقات الحج ويقول إنهما لا يأتيان في وقتهما السليم، لأن ربنا أمرنا أن نأخذ بالتقويم الشمسي، أي أن الشهر 30 يوما، وليس القمري الذي يكون الشهر فيه 29 يوما.
4: إذا كان الأمر بالنسبة للشخص المسؤول عنه كما ذكر السائل، فإن هذا الشخص كافر لا شك في كفره، لا شك في كفره. الله جل وعلا لما ذكر الأهلة ذكر أنها مواقيت للناس والحج، فهي دليل على المواقيت، ويسألونك عن الأهلة إلى آخره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كان يقول هذا الكلام وهو ثابت عليه فهذا كفر لا شك فيه. وقد رأيت كتابا طبع في إحدى الدول في مجلدين لمؤلف عصري ضال يريد أن يركز على أن القرآن لا يحتاج إلى سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى قول الله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم؟ إذا كان لا يقبل كلام رسول الله فبماذا يكون البيان؟ إن أنواع الضلال كثيرة، وإن الضالين كثرة، وإنما الهدى هدى الله، والموفق من اتبع سبيل المؤمنين، لأن من لا يتبع سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى ويصليه جهنم، نسأل الله العافية. إن هذا ينبغي أن يحذر الناس منه، وأن ينذروا من صحبته، وأن يتجنبوها غاية التجنب، فلا تأتي صحبته إلا بالشر، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز أن يزوج، وزوجته يجب عليها أن تفارقه، وأولاده لا يرثونه. وإذا مات ميت من المسلمين وهو من قرابته لا يرثه إلا إن تاب ورجع إلى دين الله، والله المستعان.
3: الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأني بالشيخ صالح يدعو إلى مقاطعة هذا المنحرف بهذه الأفكار.
4: هذا أمر متعين لا يجوز مصاحبته ولا مصادقته ولا زيارته ولا استزارته ولا دعوته لأي احتفال أو اجتماع، وإنما ينذر ويحذر، فإن رجع وإلا هجر حتى يحس بالوحشة في بلده وحتى تتنكر له الأرض ومن فيها، والله أعلم.
3: جزاكم الله خيرا. هل يدخلون معه في مناقشة؟ هل يدخلون معه في جدال؟ أم يبقى الأمر على طريقة معينة شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
4: لا مانع من بيان الحق، فإذا كان يستفيد من بيان الحق ولا يلبس على آخرين قد يتأثرون به فلا مانع. إنما المناقشة والجدال إذا كان يترتب عليها فائدة بهدايته فلا حرج، وإن كان سوف يلج في ضلاله ويدعي أنه أفحم وأنه، فإن كانت السلطة يمكن أن تتعامل معه، وإلا هجر وأنذر كل إنسان الآخرين يتجنبونه ويتجنبون البيع عليه والشراء منه، فإن كان تاجرا هجرت بضاعته وحذر منها حتى يفلس، فإن إفلاس مثل هذا رحمة بالعباد، والله أعلم.

0: فاستقم كما أمر.
1: حث على سلوك الصراط المستقيم الذي جاء في كتاب الله العظيم،
0: واتباع المنهج القويم الذي كان عليه النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: فاستقم كما أمر.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
2: الله تبارك وتعالى مدح نفسه بأنه استوى على العرش في 6 آيات في القرآن صريحة بالاستواء على العرش. آيات قل يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، تعرض الملائكة والروح إليه، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرض إليه، يعني 20 نوع من الأنواع تجمع عددا من النصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أدلة الفطرة إلى أدلة العقل. كل هذه الأشياء تتواكب في إثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى. يأتي كثير من الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وعما كان عليه السلف الصالح، يحكي البخاري والبيهقي وغيرهم عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متواترون يقول بأن الله تبارك وتعالى في السماء وعلى العرش استوى. صحابة التابعون متواترون يقولون هذا، هذه عقيدة التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن القرآن والسنة.
1: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أضواء البيان
0: في إيضاح القرآن بالقرآن للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
1: أضواء البيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار يوم القيامة ويظنون أنهم مواقعوها، أي مخالطوها وواقعون فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين، لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع، كقوله عنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكقوله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا الآية. ومن إطلاق الظن على اليقين قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين، والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على اليقين في كلام العرب قول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي. وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المجرمين يرون النار، وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضا، وهو قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وما جرى على ألسنة العلماء من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولم يجدوا عنها مصرفا، المصرف المعدل، أي ولم يجدوا عن النار مكانا ينصرفون إليه ويعدلون إليه ليتخذوه ملجأ ومعتصما ينجون فيه من عذاب الله. ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام بذلك المكان قول أبي كبير الهذلي: أزهير هل عن شيبة من مصرفي أم لا خلود لباذل المتكلف. وقوله في هذه الآية الكريمة ورأى المجرمون النار من رأى البصرية، فهي تتعدى لمفعول واحد. والتعبير بالماضي عن المستقبل نظرا لتحقق الوقوع، فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع بالفعل كما تقدم مرارا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، قوله ولقد صرفنا أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس ليهتدوا إلى الحق ويتعظوا، فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل هو القول الغريب السائر في الآفاق، وضرب الأمثال كثير في القرآن جدا، كما قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومن أمثلة ضرب المثل فيه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الآية. وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، الآية. وكقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، الآية. وقوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، الآية. وقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، الآية. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جدا لا لبس في الحق معها، إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل العلم، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن حكم ضرب المثل أن يتذكر الناس، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وقد بين تعالى في مواضع أخر أن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي بها الله قوما ويضل بها قوما آخرين، كما في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وأشار إلى هذا المعنى في سورة الرعد، لأنه لما ضرب المثل بقوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أتبع ذلك بقوله: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق، وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق. فالفريق الأول هم الذين قال الله فيهم ويهدي به كثيرا، والفريق الثاني هم الذين قال فيهم يضل به كثيرا، وقال فيهم: وما يضل به إلا الفاسقين. أيها المستمع الكريم، ندع تفسير بقية الآية للقائنا القادم إن شاء الله، راجين أن يتجدد بيننا وبينكم اللقاء، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للمؤلف العلامة الجهبذ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كتاب بديع النفع غزير بالفوائد الحسان، اعتمد مؤلفه على تفسير آيات القرآن بالقرآن، مبينا ما حوته من أحكام فقهية ودرر علمية شرعية بأوضح بيان.
0: أضواء البيان،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف،
4: وهذه السورة ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف،
4: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، ذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
3: من مقاصد ومعاني سورة الكهف
5: لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى،
3: الحلقة 24.
4: آخر قصة في هذه السورة قصة ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني قصة أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وخلق آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه ما أتينا بها، لكن اقروها وشوفوا ما فيها من الابتلاء، ما على وموسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين وبناء السد، ما علاقة هذه جميعا؟ يعني ما علاقة هذه الآيات بعضها ببعض؟ كلها شيء واحد، كلها في إعطاء الدرس الكبير كيف تنجح في الابتلاء بحسب اختلاف الناس. هذا ابتلاء الملوك، قصة ذي القرنين ابتلاء الملوك، ابتلاء ذوي المسؤولية. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام، ملك من الملوك، أعطاه الله من كل شيء سببا، يعني من كل شيء علما، فيعلم أشياء كثيرة في القوة، في السياسة، في البناء، في الحيل العسكرية، في تجهيز الجيوش، في الحصار، في كيفية التعامل مع الأعداء. أعطاه الله من كل شيء سببا، يعني علما، سببا على الراجح يعني أعطاه الله من كل شيء سببا. فأتبع سببا يعني فأتبع طريقا في كل مسألة بالعلم الذي علمه فيها. ومنها من المعلومات اللي عنده علم الجغرافيا وطرق الأرض وما فيها. ذو القرنين ملك صالح موحد جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وجاهد ليعظم دين إبراهيم الخليل في الناس، فنشر التوحيد وأحبط للشرك منارا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هنا بدأ يمشي في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، هنا اختبار الملك، اختبار المسؤولية. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله جل وعلا، إما أن يعذب يعني بالقتل أو الحبس أو التعزير، وإما أن تتخذ فيهم حسنا، جيت قوم، وإما أعطهم عطاء واسعا واتخذ فيهم حسنا. خيره الله جل وعلا ابتلاء واختبارا له فيما أعطاه، فنجح في الاختبار والابتلاء فأجاب فقال أما من ظلم، ظلم يعني إيش؟ بالشرك، وبما دونه بحق في كل عقوبة بحسبها. قال أما من ظلم فسوف نعذبه بأنواع العذاب، إما بالقتل أو بما دونه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الحسنى يعني الحياة الحسنة، العطاء، وسنقول له من أمرنا يسرا، أيضا سيخاطب بالخطاب الطيب والجيد. فأعطى الله هذا مثلا لمن ابتلاهم الله جل وعلا بالمسؤوليات، عظمت أم صغرت؟ أولا أن يتواضع، فليس فوق حكم الله جل وعلا حكم، فالأمر لله، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. الثاني أن لا يحكم رأيه فيما لله فيه أمر لا مجال فيه للاجتهاد، لأن المسائل فيه مسائل مجمع عليها منصوص عليها بأمر الله جل وعلا أو بوحيه لكتابه أو بإجماع أهل الحق عليها، فهذه لا مجال فيها للاجتهاد. وهناك مسائل فيها مجال للاجتهاد، إما يعني في الشريعة الإسلامية، إما لورود النص فيه مجال الاجتهاد، أو لاختلاف العلماء، أو لأشباه ذلك، فهنا يتحرى الحق بما يرى فيه المصلحة والسداد الحاضر والمستقبل. فبين الله جل وعلا أن ذا القرنين نجح في الابتلاء، ولذلك بعد قوله وسنقول له من أمرنا يسرا قال الله جل وعلا ثم أتبع سببا، يعني ذهب لطريق آخر، يعني الله جل وعلا أعطاه، فلما جاوب بهذه الإجابات وفعل هذا الفعل الذي حمده الله تعالى عليه أعطاه أنه ذهب إلى طريق آخر فانتصر فيه، ولذلك سمي ذا القرنين. وأصح الأقوال فيها أنه قرن الشمس في مشرقها ومغربها، لأنه ملك أقصى ما تصل إليه الشمس في عرف الناس ذاك، وأقصى ما تغرب فيه الشمس، فأثنى الله جل وعلا عليه بذلك. الخلاصة مما ذكر أن القرآن العظيم بحاجة أن نقبل، نحن بحاجة أمام القرآن العظيم أن نقبل عليه وأن نجعله الحجة في ألسنتنا. لطالب العلم اللي ما حفظ القرآن يحفظ القرآن، فإنه الأنس والهدى والرشاد، أنسك في خلوتك وفي صلاتك، وإذا تكالبت عليك الأمور فالقرآن هو السلوة، والصلة بالله جل وعلا هي الجنة. القرآن العظيم فيه العلم، علمه من علمه وجهله من جهله، ولذلك أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال في آخر حياته في السجن، وهو سجن كسجن أصحاب الكهف بسبب التوحيد، في آخر قال ندمت أني لم أجعل حياتي كلها في تفسير القرآن، أنه وجد مع الخلوة زيادة وزيادة في نعمة الله عليه بالقرآن. فاحفظوا القرآن، والذي أوصيكم به ابدأوا بحفظ سورة الكهف. لماذا؟ لأنها يوم الجمعة تأتون للصلاة بتساعدكم على قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة إذا بكرتم إليها إن شاء الله، أو بعد العصر في ساعة من ساعات الإجابة، تكرارها كل جمعة بعد أن تحفظها تشجعك لحفظ سور أخرى. ثم أيضا احرص على التدبر في القرآن، قراءة التفاسير، لأن القرآن إذا قرأته بتدبر بعد العلم تجد له أنس عجيب، حتى بعض الآيات ربما تجلس تكررها ليلة كاملة من عجب ما فيها من العلم، وما تفتح لك من رؤية في أمور معاصرة حتى في حياتك الشخصية وفي حياة بيتك أو في مجتمعك أو في العالم بأجمعه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يزيدنا علما وعملا.

0: ذكر الله فيها أنواعا من الابتلاء، قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك. قصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، الحياة وإخراج آدم من الجنة وابتلاءه بالشيطان ابتلاء، قصة الخضر مع موسى ابتلاء لموسى، وفي آخرها قصة القرنين ابتلاء، ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقراءتها كل جمعة معاني كبيرة ومقاصد عظيمة، ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات، ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى والمقصد الذي أراده الله جل وعلا من هذه السورة.
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف،
0: مقاصد ومعاني سورة الكهف، وذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة إما حفظا وإما تلاوة، ذلك لما ورد فيها في تلاوتها يوم الجمعة وفي حفظ آيات منها من الترغيب. وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف كن له أمانا من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف كن له أمانا من الدجال. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد جيد طرق يشهد بعضها لبعض أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: من مقاصد ومعاني سورة الكهف لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
2: يحدثون عن الولاء والبراء الذي انقضت مبانيه في هذا الزمان، والله المستعان.
3: لا شك أن الولاء من المؤمن للمؤمن، وليس الكافر بولي للمؤمن. وليس معنى هذا أن تظهر لكل كافر عداء وتشعره بذلك، لكن ينبغي أن لا تشعره بأنه وليك وحميمك، وأنك تبادله المودة، فإن الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فذكر القرابات وأنه لا يحل موادتها إذا كانت محادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله وأن يبغض أعداء الله، ولا يلزم من ذلك ألا يجامل أعداء الله، فالمجاملة شيء، والمنابذة والإظهار العداوة شيء آخر. والمسلمون الآن أضعف من أن ينصبوا العداء للكفار ويعلنوهم بذلك ويعدوا له عدته، لأن المسلمين فرطوا بدينهم وأفلتوا حبال القوة من أيديهم، ووقع الكثير منهم تحت قوله

0: تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وحكموا بغير ما أنزل الله واستباحوا ما لا يحل استباحته، فنسوا الولاية والموالاة إلا من شاء الله. وهذه أمور تجب على الفرد والجماعة وهي مع القدرة، فنسأل الله أن يحقق المسلمين أسباب القوة وأن يحقق فيهم صدق الولاء لأولياء الله وصدق معاداة أعداء الله، والله المستعان.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. توجيهات وإرشادات إلى وجوب مخالفة الكفار في العقائد والعبادات والسلوكيات، وبيان لما هم عليه من المنكرات والانحرافات والضلالات.
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. خير الزاد.

0: الزاد. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
1: ترغيب في ملازمة الطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات، فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد
2: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
3: يقول إنسان يتهاون في أداء الصلاة، يصلي وقت مع وقت ولا يؤديها في جماعة، فبماذا تنصحونه أحسن الله إليكم؟
4: ننصحه بأن لا يضيع على نفسه الأرباح ولا يفرط بهذه المكاسب التي يحصلها من يصلون مع الجماعة. الصلاة مع الجماعة واجبة على الرجل العاقل المقيم. ثم إن الصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 جزءا، فهل يفرط الإنسان ب27 صلاة ويكتفي بصلاة واحدة في كل فريضة؟ لينظر في أمور الدنيا هل عنده من الاستعداد ما يفوت ضعف ما يكسبه من المال إذا تيسر له، بل لا يمكن أن يفوت 10%، فكيف يفوت 2700%؟ يجب على الإنسان أن يلاحظ. ثم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، متى يكون ذلك؟ إذا كانت الصلاة صلاة محكمة متقنة مؤداة كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى، بالطريقة التي أداها والكيفية والاجتماع، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين.
1: خير الزاد.

0: الأحزاب.
1: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
2: ترغيب في ملازمة الطاعات
3: والإكثار من الأعمال الصالحات ونوافل العبادات،
2: فهي خير أنيس يدخره العبد في هذه الدنيا ليوم المعاد،
3: لينال الرفعة وعظيم الدرجات. خير الزاد.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
6: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
5: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
7: مع الدرس 11
6: ومجموع أبوابه 56 بابا، والذي تبقى فيما يتعلق بأداب النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وهو باب هذا اليوم، وبعده ستأتي أبواب فيما يتعلق بأنواع عبادته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في تواضعه وفي فراشه وفي خلقه وفي حيائه وفي حجامته صلى الله عليه وسلم وفي أسمائه وفي عيشه وفي سنه وفي وفاته وفي ميراثه، ويختم المؤلف فيما يتعلق برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. وسيأتي الكلام في هذه الأبواب وما يتعلق بها، فإن من المهم جدا أن يعرف المرء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة الذي نقتدي به، ومعرفة سنته في هذا الباب أمر مهم. نعم، فنواصل إن شاء الله تعالى بحوله وقوته والاستعانة به في دراسته والاطلاع على ما جاء في هذا الكتاب. فليتفضل القارئ.
8: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: هذا الباب فيه بيان كيفية نومه وما يقوله عند نومه وما يقوله عند استيقاظه، وفي هذا فوائد. أما الفائدة الأولى، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا فقط، فقد يفهم البعض أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أنه رسول رب العالمين فقط، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين العبودية لله وأداء الرسالة، فهو ليس مهمته إبلاغ دين الله فقط، بل إنه في ذاته صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله، ومن عبوديته تضرعه لله، ومن عبوديته أنه يستعين بالله في أحواله كلها، ومن عبوديته لله عز وجل أنه يدرأ الشيطان عن نفسه بالمحافظة على الأذكار، فإن المقصد من الأذكار بالإضافة إلى أنها تعبد لله عز وجل فهي أيضا استعاذة واستعانة بالله من تخبط الشيطان، فإن الإنسان إذا نام جاءه الشيطان وأثقله، وربما إن لم يحمي نفسه بالأذكار قد يكون سببا لالتباس الشيطان به، بالإضافة إلى أنه يثقله عن العبادة والذكر، ويثقله عن قيام الليل، ويثقله عن صلاة الفجر، ويثقله عن مهامه الأخرى. فكانت الأذكار سببا لإعانة الإنسان المسلم والمسلمة على حماية نفسه من الشيطان. ولهذا جاء في قراءة آية الكرسي أنه لا يمسه الشيطان، وفي آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، وآية الكرسي تقرأها لا يزال عليك من الله حافظ، فدل على أن المرأة إذا لم يقول هذه الأذكار المشروعة عند النوم فإن الشيطان يتسلط عليه، وهذا أمر محسوس كل يشعر بهذا، أنه إن نام على ذكر الله خف نومه وسهل قيامه للصلاة وأداء العبادة، لكن إن نام ولم يقل الأذكار تسلط عليه الشيطان وأثقله عن أداء الصلاة، أثقله عن وتره، أثقله عن قيام الليل، أثقله عن أداء الفريضة صلاة الفجر. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وهو يعبد ربه، ثم إن أقواله وأفعاله هي من ضمن الرسالة، فسنته أفعال وأقوال، وأوامره التشريعية أقوال وأفعال، وصفات خلقية، وهو أيضا يعبد ربه كما قال عز وجل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما سيأتي في قيامه لليل عندما قالت له عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ إيش كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة أفلا أحب أن أكون إيش؟ عبدا شكورا. وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الدعاء كان يدعو ربه ماذا يقول؟ رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا. وهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى شكار؟ صيغة مبالغة، كثير الشكر لله عز وجل، وهذا أمر مطلوب من المسلم. إيش معنى رهابا؟ أي كثير الرهب والخوف من الله. إيش معنى مطواعا؟ أي كثير الطاعة والاستسلام لأمر ربه. إيش معنى ذكارا؟ صيغة مبالغة في كثرة الحفظ على الذكر. وهذا كان حاله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه، عند نومه، عند استيقاظه، كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، يذكر الله على جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى سنته واطلع على سنته رأى ذلك، وفي ذلك أعظم الثمار، لأن لك عدوان في الدنيا، عدو بشري تدفعه بما تستطيع من أمور محسوسة، وعدو جني شيطاني وليس لك له سلاح إلا بذكر الله والمحافظة على الأذكار. ومن فقه الرجل أن يعلم أن عدوه الشيطان لا يغفل عنه لحظة، ثم لآتينهم، ماذا يقول؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا، يعني يأتيك في جميع الأحوال والأزمان لا يغفل عنك، يتربص بك الدوائر ليزيغ قلبك وعملك. فمن فقه الرجل أن يكون مستعدا في جميع لحظات حياته، من فقه المسلم رجلا كان أو امرأة أن يتفطن لهذا. أما إذا كان غافل، وهذا حال كثير من الناس، غافل عن عدوه، لا يعرف عدوه ولا يعرف حيل عدوه ولا يستعد له، ولذلك نرى كثيرا من الناس كما ذكر ابن القيم غالب الناس في همس، إما قليل أو كثير، وكثير من الناس يلعب به الشيطان وهو غافل، ومن كثرة غفلته لا يشعر بأن حياته التي غير مستقيمة إنما هي بسبب غفلته عن الطاعة وغفلته عن الذكر وغفلته عن استعداده لأن يقف أمام عدوه. ولهذا الشيطان له حالة مضطردة، إن ذكر العبد ربه خنس الشيطان، وإن غفل قوي الشيطان تعاظم، وبتعاظمه يسيطر عليك. وإن ذكرت الله بهذا السلاح العظيم غفل عدوك، خنس عدوك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس وصف للشيطان، ما معناه؟ أنه إذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل العبد عن ذكر ربه قوي وتعاظم، فهي قاعدة مضطردة أو أمر مضطرد، والأمر بيدك بعد الله عز وجل. إن حرصت على الذكر لحظات حياتك، خروجك من البيت، دخولك في البيت، أكلك، شرابك، عند نومك، عند استيقاظك، في جميع أحوالك قوية سلاحك، فكان الشيطان معك كالفأر أو كالبس الذي يحوم حولك ولا يقرب منك. ولكن إن ضعف توحيدك وضعف اتباعك وضعف إخلاصك وضعف ذكرك لله عز وجل لعب فيك الشيطان، صرت بالعكس، أنت بجانبك الفأر وهو بجوارك الأسد، فاختر لنفسك، إما أن تكون فأرا أمام الشيطان أو أن تكون أسدا أمام الشيطان، ولن يحصل لك ذلك إلا بذكر الله وبالقرآن والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالناظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم يستنبط أنه أولا عرف عدوه، وهذا أول مراتب الفقه عند المسلم، فقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد في الحديث هنا يفقهه في الدين أن يعرف المسائل، لا، شامل ذلك كله، من الفقه أن يعرف عدوه، ومن الفقه أن يعرف كيف يتعامل مع عدوه، والأمر الآخر من الفقه إذا عرفت عدوك أن تعرف أنه لن يغفل عنك في لحظات يومك، يأتيك في كل شيء، حتى في اللقمة التي تأكلها يأتيك يصدك عن ذكر الله وعن التسبيح إلى غير ذلك. ومن الفقه أيضا بعد أن تعرف عدوك وتعرف كيف وتعرف أن عدوك يتربص بك الدوائر في جميع لحظات يومه، الثالثة أن تعرف ما هو السلاح التي تضعف به عدوك، الرابعة أن تعرف أن عدوك لن يموت ما دمت حيا ولن يتركك حتى تلقى الله، حتى تخرج روحك من جسدك. فإذا عرفت هذه الأمور الأربعة كنت فقيها ووفقت إلى كل خير بعد الإخلاص. تعرف عدوك، تعرف أنه يتربص بك الدوائر، تعرف أنه لن يتركك حتى تخرج روحك من جسدك، وتعرف ما هو الرابعة السلاح الذي تضعف به عدوك، السلاح الذي تضعف به عدوك، وأنك تحتاج إلى هذا السلاح في جميع أوقاتك. ولهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه علمهم بقيله وفعله الأذكار المتنوعة في جميع الأحوال والأزمان والأمكنة. لو تتبعت وجدت أن حياتك كلها من استيقاظك إلى أن تنام أذكار محيطة بحياتك، فمن علامة توفيق الله لك ومن علامة فقهك أنك هذه الأذكار لا تتركها في جميع الأحوال والأزمان. واتباع سنته صلى الله عليه وسلم في النوم فيه فوائد. أولا الثواب في اتباع هديه وسنته والاقتداء به، مجرد أنك تفعل هذا الفعل لأنه فعل النبي فتقتدي به فإنك تؤجر على فعل. تنام على شقك الأيمن، لماذا؟ والله تستشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع رأسه على شقه الأيمن ونام. تنام متجها للقبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع كفه تحت خده الأيمن متجها للقبلة. تقول الأذكار التي سنسمعها الآن إن شاء الله، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، فمجرد أن تفعل هذه الأمور كتب الله لك الأجر. الثانية أن كيفية نومه فيه الصحة للأبدان، وأنه لا يؤدي إلى الاستثقال في النوم، كيفية نومه لا يؤدي إلى الاستثقال في النوم. فالنوم على الشق الأيمن أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب، فإن القلب بالجانب الأيسر، فلو نام على جنبه الأيسر فإنه يستغرق في النوم ويستثقل النوم فيبطئ الانتباه، وهذا أيضا ملاح، هذا أيضا ملاح. ثالثا أنه نوم الفطرة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النومات والكيفيات، منها نهى عن النوم على البطن فإن هذا نومة الشيطان، والشيطان إن نام الإنسان على بطنه آذاه. الفائدة الرابعة أن المحافظة على الأذكار في النوم حفظ للإنسان من عدوه الشيطان. نعم، فليتفضل القارئ.
8: عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث، وفي رواية تجمع عبادك.
6: هذا الحديث يبين أمرين: هيئة نومه، والثاني ماذا يقول عند نومه. فهيئة نومه وكيفية نومه أنه ينام على شقه الأيمن واضعا خده على يده اليمنى على كفه الأيمن. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه أي نومه وفراشه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، هذا الكيفية. أما القول يقول هذا الذكر، والأذكار متنوعة، الأذكار متنوعة. سؤال مهم: هل أن الإنسان المشروع له أن يقول ذكرا واحدا أو يجوز له أن يقول الأذكار كلها؟ إن قال واحدا منها كفاه إن شاء الله، وإن قال بعض ما يحفظ فهذا طيب ولا ينكر. فإن قرأ إن أول ما يضع يقول هذا، وهذا أول الأذكار الذي يقال، لأن مفهوم الحديث أنه عندما في بداية وضع خده الأيمن على كفه الأيمن يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، فدل والله أعلم أن هذا أول ما يقال من الأذكار، لأن أول هيئة النوم وضع الخد الأيمن على كفه الأيمن. فالذي يظهر والله أعلم أن أول ذكر يقول هذا ربي قني عذابك. وقوله ربي إشارة واستشعار للعبد وتذكير للعبد بنعم الله عليه، لأن الرب هو المنعم، وتذكير بأن هذه النعمة وهي نعمة النوم ونعمة الفراش هي من رب العالمين. فكم من إنسان لا ينام من مرض، كم من إنسان إذا أراد أن يريد أن ينام يأخذ الساعات ما يستطيع ينام، يتقلق كثرة من كثرة الهموم والغموم أو مرض، وبعضهم يأخذ الحبوب والعلاجات حتى ينام. فأنت عندما تضع فراشك وتقول الذكر وتنام اعلم أن هذه نعمة أسداها الله لك، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار. إيش معنى يتوفاكم هنا؟ يميتكم، أو المقصود بها النوم؟ النوم. فهي من آيات الله عز وجل أن جعل الليل سكنا وأن جعل النهار معاشا. فقوله ربي تذكير بهذه بمعاني الربوبية، والتي منها أن الله أنعم عليك بالنوم، قني عذابك يوم تبعث عبادك. ما المناسبة؟ لأن النوم جزء من الموت، لأن النوم جزء من الموت، ولهذا سمى الله هذا الأمر الذي فطر الله عليه العباد سماه فقال يتوفاكم. الأصل في الوفاء إيش؟ الموت. لكن لما كان النوم شبيها بالموت كان في ذلك مناسبة بأن يذكره عندما يبعث يوم تبعث عباده.

0: الذكر الذي يقوله عند بدء نومه، وهو أول والذي يظهر كما أسلفت أنه أول ذكر يقوله العبد، أول ذكر يقوله عندما يضع خده الأيمن على شقه على كفه الأيمن مباشرة يقول هذا: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وينوع في الروايات، فمرة يقول يوم تبعث عبادك، وفي الرواية الأخرى مرة أخرى يقول يوم تجمع عبادك. هل السنة البقاء طول الليل على شقه الأيمن، أو يجوز له بعد أن يقول الذكر ينتقل على ظهره أو على شقه الأيسر؟ الأفضل حسب ظاهر النص أنه يبقى على حاله، إلا إذا كان هناك حاجة كأن يقلب جسده لإرهاق أو تعب أو ألم في شقه الأيمن، نعم فيجوز لحاجة أن يتقلب، ولكن أن يستمر على هذا على الشق الأيمن هو الأفضل، وهو إن شاء الله نقول أنه هو الأقرب إلى السنة. نعم.
1: عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم.
0: هذا يا إخواني من فائدة هذا الحديث أنه تذكير للبعث، لذلك جاء في حديث آخر أنه إذا استيقظ أيضا جاء في ذكر النشور: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهذا دل على أن الموت، أن النوم جزء من الموت، الحمد لله الذي أحيانا، ودل على أن الاستيقاظ من النوم نوع من أنواع الحياة بعد الموت، وفيه تذكير لما سيكون يوم القيامة من قيام الناس من قبوره، وإليه النشور ينشر الله العباد، إليه النشور جمع الأولين والآخرين. ونتوقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: شرح أبواب من مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
0: الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى.
2: كتاب جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث المتعلقة ببيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيان جملة من صفاته الخلقية والخلقية. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر نزهة المشتاقين في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين تعليقات نفيسة
1: وفوائد فريدة لأهل العلم
0: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
1: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة
0: المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.

0: المشتاقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب اكثار ذكر الله بعد الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجمعة وما يتعلق بها، فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذا والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبوع، وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام، وهذا أفضل باعتبار الأسبوع. فيه خلق آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق يوم الجمعة، وفيه أدخل الجنة، وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر. أدخله الله الجنة هو وزوجه، وقال: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأذن الله لهما أن يأكلا من جميع أشجار الجنة مما شاء، ونهاهما عن شجرة معينة اختبارا وابتلاء، فوسوس لهما الشيطان ودلاهما بغرور، وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة وأنه بذلك يحصل لهم الخلد والملك الذي لا يبلى، وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة. وكان الله تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سواتهما، وصار كل إنسان ينظر إلى عورته، آدم ينظر إلى عورته حواء، وحواء تنظر إلى عورته، انكشفت، لأنهما هتكا حرمة الله عز وجل بأكلهما من الشجرة. وقال الله تعالى عن ذلك: عصى آدم ربه فغوى. لما أكل منها أمرهما الله عز وجل أن يهبطا إلى الأرض، أخرجهما من الجنة، فهبطا إلى الأرض. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لولا ذلك ما وجدت هذه البشرية وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان، ولكن الله تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببا. فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى الأرض الهابطة بمعصية واحدة، فما بالك بنا نحن معاص كثيرة الليل والنهار، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه، ومع ذلك نؤمل أملا ما هو إلا تخيل في الواقع وأوهام، نؤمل أننا في الدرجات العلى، مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضة والكراهية، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويصحح قلوبنا وقلوبكم. وهذه الجنة التي أهبط منها آدم اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو أنها جنة بستان عظيم على ربوة مثمرة، على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء، والصواب أنها جنة الخلد. وفي هذا يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. والله على كل شيء قدير. فهذا فضل يوم الجمعة، أنه فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وكلاهما حكمة. خلق آدم حكمة، خاله الجنة حكمة، إنزاله إلى الأرض بسبب المعصية حكمة. ولكن اعلموا أن آدم تاب إلى الله هو وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فكان بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. والله موفق.
0: نزهة المشتاقين في رياض الصالحين،
3: في رياض الصالحين
0: من كلام سيد المرسلين،
3: من كلام سيد المرسلين.
0: تعليقات نفيسة
3: وفوائد فريدة لأهل العلم
0: في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم،
3: للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. نزهة
0: المشتاقين مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3: نزهة المشتاقين،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
10: هل يجوز لنا البقاء والعيش في بلاد الكفار إذا استطعنا أن نظهر ديننا عندهم وندعو إلى الإسلام؟
11: الهجرة واجبة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، واجبة باقية إلى أن تقوم الساعة. ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع الهجرة فإنه معذور، بشرط أن يتمسك بدينه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه واحدة، المستضعف اللي ما يقدر يهاجر فإنه يبقى، لكن بشرط أن يتمسك بدينه ولا يتنازل عن شيء منه. الحالة الثانية، إذا كان في مهمة دينية يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير فهذا يبقى، لأن بقاءه فيه مصلحة راجحة وهي الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير ونشر الخير.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل،
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: الرسائل المكنونة
3: إلى الدرة المصونة.
12: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: رسائل سمية
3: إليك أيتها الأخت المسلمة التقية،
0: لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية،
3: متفقهة في عباداتك اليومية،
0: قائمة بأمر دينك، طائعة لربك،
3: صائنة لنفسك من كيد أعدائك،
0: محافظة على عفتك، طاهرة نقية. الرسائل المكنونة
3: إلى الدرة المصونة.
13: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير، هكذا كتبت شخصانة، أن تسير مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. السؤال: إذا كان السفر إلى بلد ما يأخذ قديما يوما وليلة وحديثا بضع ساعات، فهل يجوز للمرأة أن تسافر إليه بدون محرم لها، وخاصة إذا كان هذا السفر لأجل طلب العلم؟ جزاكم الله خيرا.
14: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرتها يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي بعض روايات الحديث أن تسافر بدون ذكر اليوم والليلة، وفي بعضها ثلاث. فدلت هذه الألفاظ المتنوعة متعددة أن المقصود جنس السفر للمدة الزمنية حيث هي، فما سمي سفرا وما كانت المرأة فيه راكبة السفر فلا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وما كان يطوى من المسافات في قديم الزمان في يوم وليلة لا يحتاج إلى ساعة في هذا الزمن، فإن العادة أن المحملات والقوافل تسير مقدار 70 كيلا في يومين، وهذه المسافة الآن لا تحتاج لأكثر من ساعة بل أقل، هذا إذا كان على الأرض، وما كان يقطع في الزمن القديم بشهر أو أكثر لا يحتاج إلى في وسائل النقل الجديدة لساعة، فها هو المسافر من حدود الخليج إلى مكة شرفها الله وصانها وحفظها وحفظ بلاد الإسلام، يحتاج في الزمن القديم إذا كان السير متواصلا لأكثر من شهر، وإذا كانت قوافل محملة يحتاج لقرابة شهرين، وهو لا يحتاج لأكثر من ساعة وربع الساعة في الطائرة. والمسافات من مكة المكرمة إلى أقصى بلاد المغرب الإسلامي لا تحتاج لأكثر من 3 ساعات، وكانت تحتاج إلى أشهر في الزمن القديم. إذن ليست المسألة مسألة المدة الزمنية، وإنما هي مدة السفر وحاجة المرأة إلى قيم وأمن المرأة على نفسها، فلا يحل لها أن تسافر إلا في ضرورة، وبغير الضرورة لا بد لها من محرم. والضرورة كأن تكون المرأة في بلد لا قيم معها، كأن يموت زوجها أو أخوها ونحو ذلك، وهو في بلاد لا أحد لها بها، تريد أن تسافر إلى بلادها وذويها، يجوز لها أن تسافر مع غير محرم، لأن بقاءها في أرض لا أهل لها ولا ناصر أخطر من سفرها ساعة أو ساعات وإذا هي في بلادها وأهلها. ومجرد الدراسة لا يبيح السفر للمرأة بغير محرم، لا سيما والعادة أن الذاهبات للدراسة من الشباب اللواتي يطمع بهن ويغرر بهن، ولا شيء كالتزام أحكام الإسلام حفظا للمرأة وحفظا للمجتمع وصيانة للأمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، والله المستعان.
15: الرسائل المكنونة
16: إلى الدرة المصونة.
12: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
15: رسائل سمية
16: إليك أيتها الأخت المسلمة التقية،
15: لتكوني على بصيرة بالأحكام الشرعية،
16: متفقهة في عباداتك اليومية،
15: قائمة بأمر دينك طائعة لربك،
16: صائنة لنفسك من كيد أعدائك،
15: محافظة على عفتك طاهرة نقية. الرسائل المكنونة
16: إلى الدرة المصونة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
2: صلاة الجمعة فريضة على المسلمين، فريضة على كل مسلم ذكر حر مقيم. وقد دل على فرضية صلاة الجمعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرضية صلاة الجمعة وأهميتها، والوعيد الشديد على من تخلف عنها، ففي الحديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين. وفيه أيضا: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ويروى في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: إن الله افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في مقام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي فلا صلاة له، ألا فلا حج له، ألا فلا صوم له، ألا فلا زكاة له، أي فلا أية، فمن تاب تاب الله عليه. وهذه الفريضة، أعني صلاة الجمعة، مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أضل عن هذا اليوم من قبلنا من اليهود والنصارى، وخصنا بهذا اليوم فله الفضل والمنة، فنحن الآخر في الدنيا السابقون يوم القيامة. وإن هذا يوم أضل الله عنه اليهود والنصارى، فاليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، وخص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وادخره لهم. فللأمة في هذا اليوم فضل عظيم بأن الله تعالى خصهم به وحرمه من قبلهم من الأمم. إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم ذكر حر مقيم، يعني فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى، فإن المرأة تصليها في منزلها ظهرا، أما إن صلت مع الإمام فإنها تتبعه وتصليها ركعتين، لكنها غير مطالبة بأن تحضر صلاة الجمعة. كذلك المسافر لا جمعة عليه واجبة، لكن لو صلاها في المسجد أجزأه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم ينقل أحد عنه أنه صلى بالناس صلاة الجمعة، بل كان يصلي الظهر ركعتين. وكذلك يوم عرفة لما صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر، دل على أنها ظهر مقصورة، إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة، لأن الجمعة يشرع فيها الجهر بالقراءة. فأخذ من هذا العلماء عدم مشروعية صلاة الجمعة للمسافر. وكذلك المريض الذي يعذر بترك صلاة الجماعة أيضا يعذر بترك صلاة الجمعة إذا كان المرض يمنعه ويحول بينه وبين إتيان المسجد. أما العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة فمن العلماء من يقول: لا تنعقد صلاة الجمعة حتى يستكمل العدد 40. ويستدلون على هذا بحديث: مضت السنة أن في كل 40 جمعة. ومن العلماء من سوى بين الجمعة والجماعة فقال: ما دام صلاة الجماعة تنعقد ولو باثنين أو ثلاثة فكذلك الجمعة. وتوسط بعضهم فقال: الأربعون فما فوق يجب عليهم صلاة الجمعة ويطالبون بها، ومن كان أقل من 40 إن أدوا صلاة الجمعة أجزأتهم، وإن لم يفعلوها فلا شيء عليهم. إلا أن الأولى والله أعلم إذا كان عدد قارب 40 ما فوق 30 أو أيضا 20، أن أداءهم لصلاة الجمعة أولى من تركهم إياها. يتساءل كثير من أبناء المسلمين الذين قد يضطرون إلى السفر لخارج ديار الإسلام في البلاد غير المسلمة، وينكثون في سفرهم عدة سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، وقد يجتمع منهم مجموعة في مكان واحد يقاربون 20 أو 25 نفر أو نحو ذلك. يتساءل كثير منهم هل يؤدون صلاة الجمعة أم يمكثون كل السنين لا يؤدون صلاة الجمعة، وهم في الحقيقة يعرفون أن بقاءهم في تلك الديار مدة ما بين 2 إلى 3 سنوات إلى 4 سنوات. فالذي يظهر أن هؤلاء ينبغي لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة ويتعين ذلك في حقهم، وينبغي أن يجتمعوا لأدائها ويحضر قدر الإمكان من العدد الذي تقام به صلاة الجمعة ويصلونها وإن لم يكملوا 40. وقت صلاة الجمعة المشهور عند الجمهور أن وقتها وقت صلاة الظهر، وأنها لا تقام إلا بعد دخول وقت الظهر، فجعلوا وقتها وقت صلاة الظهر. ومن العلماء من تساهل في ذلك فجوز فعلها قبل الزوال، بعضهم قبل الزوال بساعات. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في أول وقت الظهر، ولهذا قال بعض السلف ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وقال في الحديث آخر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخرج ونتبع الفيء، أو ليس الفيء للحيطان ظل يستظل به، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها في أول وقتها. أذكر إخوتي المسلمين بأن يهتموا بهذا اليوم العظيم، فيغتنموا هذا اليوم ويعظموه بالصلاة وذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة كتاب الله العزيز، والمبادرة إلى صلاة الجمعة وعدم التكاسل عنها، وألا تكون رحلاتهم منتظمة أسبوعيا يتركون لأجلها صلاة الجمعة. ومن استعان بالله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعلنا في يوم الجمعة حظا ونصيبا، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة والرضا بها والقناعة بها والعمل بها والطمأنينة إليها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم، شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات أينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. نضع بين أيديكم هذا الأسبوع محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الظفاري وفقه الله، والتي وجه فيها كلمة لخطباء المساجد تتضمن نصائح وتوجيهات نافعة في الدعوة إلى الله من خلال هذا المنبر الدعوي العظيم. والآن ندعوكم للاستفادة من هذه المحاضرة القيمة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ الفاضل خير الجزاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يعين الإخوة إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. هذه إخوتي في الله نصائح أنصح بها نفسي أولا، وأنصح بها إخواني من الأئمة والخطباء، مما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك النصائح والتوجيهات التي يحتاجها كل خطيب، كل إمام في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفي تولي هذه الأمانة العظيمة. فهذه الأمانة العظيمة التي أعطاك الله عز وجل من أعظم النعم التي ينبغي على العبد من الأئمة والخطباء أن يستشعروا ما هم فيه من النعم، وأن يحتسبوا ويعرفوا فضل ما أعطاهم الله عز وجل ويسر لهم، حيث كانوا يؤمون الناس أو يخطبون عليهم في مساجد الله سبحانه وتعالى. فهذه الوظيفة وهذا العمل هو العمل الذي تولاه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو عمل تولاه كثير من أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. استشعروا قدر المسؤولية وعظم الأمانة، فشكروا الله عز وجل على هذه النعمة بقلوبهم، وشكروا الله بألسنتهم، وشكروا الله بأعمالهم، وشكر الله بالعمل في هذا العمل العظيم، هذه المهمة الجسيمة الكبيرة، وفي أداء حقوقها على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، في أداء حقوقها على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فحين أن يتفرغ لك الناس فيصلون خلفك، فيتفرغ لك الناس فيلقون بأسماعهم إلى ما تتكلم وإلى ما تلقي، وحين يتفرغ لك الناس في خطبتك وهم مأمورون بألا يتكلم ولا ينصرف ولا يلغو ولا يغفل عن الخطبة دقائق معدودة، فرض الله عز وجل على العباد أن يستمعوا لك أيها الخطيب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من مس الحصى فقد لغى، من لم ينتبه للخطيب واشتغل عنه وتغافل عن الخطبة ذهب أجره ولغى ثوابه. إذا تدبرت هذا الأمر وكيف أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يستمعوا لك في هذه الدقائق المعدودة، فإنه يجب عليك ألا ترجعهم بخفي حنين، وأن تؤدي الواجب الذي على عنقك، وتعرف قدر المسؤولية والأمانة. وهذا لا شك أنه من أعظم الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها علم ينتفع به، وتعليمك للناس في الخطبة أو في دروس المسجد هذا من العلم الذي ينتفع به. فحين تعلم الناس دينهم وعقيدتهم وصلاتهم فينقلوا هذا الأمر إلى أهليهم وأبنائهم، وهكذا تنتشر السنة لك بكل من عمل بهذا العمل مثل أجره. ويرى أنه لا ينقص من أجورهم شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. ومن أعظم الأماكن التي فيها إحياء السنن وسيلة وسبيل لنشر هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المساجد، وهو خطبة الجمعة ووعظ الناس. فإذا استشعر الخطيب والإمام ما أولاه الله عز وجل من المسؤولية كان ذلك دافعا له بأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه، أو يؤدي ما جاء في الشرع استحبابه عليه على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إخوتي في الله أوصيكم ونفسي بعدد من الوصايا، وكلنا يحتاج التذكير، وأينا لم يظلم نفسه، كلنا أهل تقصير في جميع ما أولانا الله عز وجل من المسؤولية. لكن العبد الصالح والذي يراقب الله عز وجل وينظر فيما أمره الله، فيما أعطاه الله عز وجل ويسر له من النعم، فيؤديها على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. أولى هذه الوصايا إخوتي في الله، وهي أعظم الوصايا وأهمها في جميع الأعمال، ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال مطلوب، بل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. وإن من أعظم ما يحتاجه الخطيب والإمام في معالجة نفسه هي في قضية الإخلاص، لأن هذا العمل حين تصلي يسمعك الجميع، وحين تخطب يحضر لك الجموع ينظرون إليك يسمعون قولك، يصلون خلفك يسمعون قراءتك ينظرون في صلاتك. الإخلاص هنا عزيز، يحتاج إلى شدة في معالجة النية، لأن العمل الظاهر والعمل الذي يراه الناس معالجة النية فيه أشد. وقد جاء الوعيد الشديد على من تعلم العلم حتى يصيب به الدنيا، أو يصيب به مدح الناس، أو يصيب به ثناؤهم، يقال هذا خطيب، هذا مفوه، وهذا قارئ، وهذا إمام المسجد، هذا إمام الحي. كانت هذه نيته، ولأجل هذا كان عمله ليس لوجه الله سبحانه وتعالى ولإرضائه وبحثا عن ثوابه، يا لعظم الخسارة ويا لعظم المصيبة. هذه هي مصيبة الدين، إن أعطاك الله عز وجل هذه النعمة العظيمة فتبحث عن ثناء الناس ومدحهم. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذه عقوبة شديدة، وعرف الجنة هي ريحها، إذا كان لا يجد ريحها فكيف بدخولها؟ فهذا شاب دعوته وإمامته وعلمه وعمله، الرياء أو السمعة وعدم طلب وجه الله عز وجل بهذه الأعمال التي هي مما يبتغى بها وجه الله عز وجل. فهذه المصيبة عليه عظيمة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار. وهذا الحديث ينبغي على كل إمام وواعظ وعالم وخطيب أن يجعله بين عينيه. أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم القارئ أو العالم، قال له إن يسأله الرب سبحانه وتعالى: لماذا قرأت القرآن؟ لماذا تعلمت العلم؟ قال: لابتغاء وجهك. فيقال له تلك الكلمة التي تفضحه بين العباد، قال له: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم أو ليقال قارئ، يؤمر به إلى النار. وهكذا انطبق ذلك الأمر علينا إخوتي في الله، فنحن على خطر عظيم مما يجب فيه معالجة نياتنا. من كان خطيبا ليقال عنه هذا الخطيب، هذا الإمام، هذا العالم، فهو على خطر عظيم. راجع نفسك وجدد نيتك، فأنت على شفا جرف هار إن لم تعالج نفسك. كما قال السلف سفيان وغيره: أشد ما نعالج نياتنا. الأمر ليس بالخطب الهين، ليس بالأمر الهين إخوتي في الله. ومما يدل على إخلاص العبد لله سبحانه وتعالى فيما يقول فيما يخطب، أن ينظر في عمله هل وافق ما قال حين يدعو الناس، هل عمل بما يقول، هل كان أول العاملين بما علم. هذه علامة من علامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى في قوله وفي دعوته للناس. فإن أخلص في نصح الناس فإن الله عز وجل يعينه على الطاعة، ويعينه على ما نصح، ويعينه على ما وجه. الوصية الثانية إخوتي في الله هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الناس وفي صفة الخطبة من أولها إلى آخرها. فأنت يقتدى بك والناس ينظرون إليك، فطبق السنة على نفسك في أول ما تطبق من الأمور وفيما أعطاك الله عز وجل من الإمامة والخطابة. فلتكن إمامتك وصلاتك في جميع صلواتك، الصلوات الخمس، في صلاة الجمعة، في صلاة العيد، في الكسوف والاستسقاء وغيره. علم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت كما أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستماع إليك على الخطبة وعدم الالتهاء، كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بك وأنت إمام. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا. إذا استشعرت هذا الأمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بمتابعتك في صلاتك، فطبق فيهم واحتسب تعليمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة. وهذان الشرطان إخوتي في الله بدأت بهما، وهما الإخلاص والمتابعة، لأنهما هما شرطا قبول العمل. فالله عز وجل قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل ابتلاكم بالإمامة والخطابة، فينظر أيكم أحسن عملا، وإحسان العمل وفي إخلاصه لله سبحانه وتعالى وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال، ومنها الخطابة والإمامة ووعظ الناس وتوجيههم للخير. هذا لا بد أن يكون بإخلاص النية وبموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، إخلاصا ومتابعة، وأخلصه أو أحسن عملا سئل عنه الفضيل بن عياض فقال رحمه الله تعالى: أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ويندرج تحت هذه الوصية إخوتي في الله، يندرج تحت هذه الوصية إخوتي في الله أن تتعلم العلم والفقه، فإنك لن تستطيع أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم. تتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم آداب الخطبة وشروطها سننها، تتعلم أحكام الصلاة، تتعلم أحكام السهو وسجود السهو. فلا بد للإمام والخطيب أن يتحصن بالعلم حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واجهه شيء من الإشكالات في صلاته وفي خطبته، فإذا به قد تجهز لمثل هذه الإشكالات وهذه الأخطاء، فيعالجها على ضوء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للعبد وللإمام والخطيب أن يجتهد في رفع الجهل عن نفسه، ويجتهد في التعلم والزيادة فيه حتى يكون من العلماء الراسخين. أما أن ترضى بالجهل تبقى عليه، فإن الإمامة تكون حجة عليك لا حجة لك. وإذا وقع في إشكالات وفي أخطاء في صلاته جلس يحوص في صلاته ولا يعرف ماذا يفعل، وهذا أمر مؤاخذ به لأنه قصر في جانب العلم ورضي بالجهل، فلا بد أن يكون لنا اهتمام في العلم وفي الفقه وفي معرفة الأحكام الشرعية التي أناط الله عز وجل مسؤوليتها علينا، وضع أمانتها في أعناقنا، يكون ملما بأحكام الفقه مما يحتاجه في صلاته، ما يحتاجه في صلاته وفي خطبته في أحوال المسجد، سواء ما يتعلق بإمامته أو ما يتعلق بأفعال المأمومين والناس في الصلاة المسبوقين، إنهم لا شك أنهم سيسألونه، فلا بد أن يوضح لهم بالعلم. لا نقول له أفتي بما لا تعلم، وإنما تجهز لمثل هذه الإشكالات، مثل هذه الأمور التي يحتاجها المصلون في المساجد التي تكون تحت إشرافك أو أنت إمامها وخطيبها. ومن أعظم ما يحتاجه أيضا لتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو اجتهاده في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وليكن لنا ورد بالقراءة والمراجعة والحفظ. وهذا الجانب قصر فيه للأسف بعض الإخوة، فتجدهم لا يهتمون بكتاب الله ولا بحفظه، قد يكون مشتغلا بالعلم قراءة ومدارسة، لكنه في جانب حفظ القرآن تجده قصر كثيرا. وهذا مما يشتكي منه بعض الأخوة في بعض البلدان، فيلجأ الناس إلى جعل فيلجأ الناس إلى جعل الحزبيين وأهل البدع هم القراء، ويصلون بالناس في صلاة التراويح والقيام وغيرها، كل هذا بسبب ضعف هذا السني بعدم اجتهاده في كتاب الله، وهذا مخالف لهدي رسول الله وهدي الصحابة، إنهم كانوا يجتهدون في حفظ القرآن والعمل به جميعا. الوصية الثالثة إخوتي في الله، الاهتمام أشد الاهتمام بتصحيح عقائد الناس، البداءة بالأهم فالأهم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله وإلى أن يعبدوا الله، فالمساجد من أعظم السبل لتصحيح عقائد الناس، وخصوصا في الخطب المنبرية، فلتكن دائما متضمنة للتوحيد والدعوة إليه وبيان حقوقه ولوازمه ونواقضه وما ينقصه، وبيان الشرك وخطورته ومظاهره. لا بد للإمام للخطيب والواعظ أن يربط الناس بالتوحيد وأن يعلمهم التوحيد، وهكذا أئمة السنة إذا تكلموا بالفقه أو في الفقه أدخلوا فيه التوحيد، وإذا تكلموا في الحديث والتفسير والمصطلح وحتى اللغة والنحو أدخلوا فيه التوحيد. التوحيد يخارط قلوب أهل السنة، وهو السبب لنجاة العبد يوم القيامة. وما دمت أيها السني تعرف منزلة التوحيد، لا بد من بذل الجهد وبذل الوسع والطاقة في انتشال الناس من ظلمات الشرك الأكبر والأصغر وظلمات البدع والأهواء إلى نور السنة ونور التوحيد، فعلمهم ما يحتاجونه من توحيد الله سبحانه وتعالى، بيان معنى لا إله إلا الله، شروطها وكانها، وكثيرا بحسب الواقع والتجربة. قد تقول للعامي سنشرح لك كتاب قواعد الأربع أو كتاب التوحيد، لا يجد همة، وبعضهم ينفر ولا يحضر الدروس، لكن شرحت لهم كثيرا من الكتب حيث لا يشعرون، من خلال خطب الجمعة ودروس المسجد التي تكون في أوقات يسيرة، وقريبا ولعلكم اطلعتم عليها خطبت خطبة جمعة وشرحت لهم القواعد الأربع، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، على طريقة الخطب بأسلوب سهل ويسير، وكذلك في دروس المسجد مر معي أن شرحت لهم الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول بعد الصلاة، كل درس 10 دقائق لعوام الناس، أخذ لب كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأوجزه بأسلوبي أسلوب سهل يسير، وأحيانا نتنزل الإنسان الخطيب الواعظ تنزل أحيانا في أسلوبه إلى الكلمات التي يفهمها الناس وتسهل عليهم، لا يستخدم الألفاظ التي يصعب فهمها ويندر استعمالها لإظهار بلاغته وفصاحته. المقصد الأول هو إيصال المعلومة وتعليم الناس. تنزل بالأسلوب إلى حيث أنهم يستطيعون أن يفهموا كلامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه وقال لا أحسن ما تقولون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حولها ندندن. وإذا نظرنا إلى أهل الأهواء والبدع نجد أنهم على عكس أهل السنة يستغلون المنبر لنشر البدع والأهواء، لتهييج الناس على ولاة الأمر، لبث روح الخروج ومنازعة الولاة عبر دعوة إلى المظاهرات والخروج وبث الأخطاء لولاة الأمر على المنابر، فجعلوا خطبهم خطبا سياسية أو دعوة إلى بدع وانحرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فلماذا نحن نتساهل لما أعطانا الله عز وجل هذه الوسيلة العظيمة وهذه العبادة الجليلة؟ لماذا نتساهل في نشر التوحيد والسنة والعقائد الصحيحة؟ الوصية الرابعة إخوتي في الله أن يتلمس العبد بجانب اهتمامه بالتوحيد والعقيدة، أن يتلمس ما يحتاجه الناس من الموضوعات فيطرقها وينوع بينها. الناس يحتاجون أيضا كما يحتاجون إلى التوحيد، يحتاجون إلى إنكار المنكرات والتحذير من المعاصي والسيئات وبيان الفضائل، فضائل الأعمال ومكفرات الذنوب. العبد يكون بين الترغيب والترهيب، فينوع بين خطبه حتى لا يمل الناس من خطبه، ويستغل الأحداث فيكون في خطبه يعايش المجتمع ويعالج ما يحصل في الأمة الإسلامية، يعالجه على ضوء الكتاب والسنة ووصايا أهل العلم، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قال الناس كسفت لموت إبراهيم ابنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وعظ الناس وخطب، قال إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فاحتاج الناس بيان أمر، فلم يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالج الأمر حين احتاجه الناس. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما سأله الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط كما لأولئك ذات أنواط، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فعلى العبد والخطيب والإمام أن يبين للناس ما يحتاجونه وأن يتخولهم بالموعظة، لا يكثر عليهم بالمواعظ، كل صلاة موعظة، كل يوم

وبث في روحهم في وجعل آذانهم تسمع يطرقها التوحيد دائما وما يحتاجونه أيضا من الموضوعات. وكل بلد له مشاكله وله أحواله وله شعبه وله شؤونه. الخطيب بفقهه وحكمته ينظر ما يحتاجه الناس في بلده. وحتى أحيانا إذا أخذ خطبة من خطيب آخر أو من شيخ معروف بالخطب وغيرها ينظر فيها فيضيف ما يحتاجه قومه ويحذف بعض الأشياء التي قد تكون من المصلحة قولها في ذلك البلد وليس من المصلحة قولها في هذا البلد. وهذا كله يرجع إلى الحكمة في الدعوة إلى الله وفقه الداعي إلى الله عز وجل. والوصية الخامسة مراعاة أحوال الناس وضعفهم العلمي واللغوي والبدني. فهذه الأحوال في ضعفهم في العلم وضعفهم في اللغة وضعفهم في البدن مما يحتاجه الخطيب والإمام لمراعاة الناس. وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما قرأ البقرة في قومه: ألا فتان أنت يا معاذ؟ إنه ما راعى أحوالهم البدنية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة الإمام لأحوال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: فيهم الضعيف وذا الحاجة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم طفلا يبكي فقصر صلاته فلا تنشغل أمه عنه. هذه أمور يحتاجها الإمام والخطيب. بعض الناس إذا خطب الخطبة يجلس فيها ساعة، بعضهم يصل إلى ساعة ونصف، فيخرج المصلي الذي حضر الخطبة لا يعرف أولها من آخرها، وما سمعه في أولها أذهبه آخرها، وما حفظه في آخرها أذهبه الملل والتعب، يرجع بخفي حنين. لكن لما تكون الخطبة قصيرة ومركزة واضحة المعاني بأسلوب لغوي يفهمه الناس كلهم ويراعي أحوالهم فيقصرها كما قالت عائشة من فقه الرجل: قصر خطبته وطول صلاته. قالت: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا أمر أيضا يرجع إلى كل مسجد بحسبه وكل إمام يراعي ما يحتاجه الناس. وهذا يحصل أحيانا في الخطب المعممة على الخطباء جميعا. فإن كانت هذه الخطبة معممة على الجميع مناسبة للجميع ينبغي للخطيب أن يخطب بها. إن كانت لا تناسب بلده أو قريته أو مسجده طعم خطبته بما يجعلها مناسبة لمسجده. فإن كان الموضوع لا يصلح بدله فاستبدله بموضوع آخر. ينبغي أن يكون هناك تعاون من الإمام لوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، كذلك تعاون من الأوقاف مع الإمام ومراعاة ما يحتاج في موضوعات التي يرى أن مسجده حق بها إذا كان ممن يحسن النظر ويحسن معرفة أحوال الناس وما يحتاجون إليه. والوصية السادسة إخوتي في الله أنك إذا جئت أيها الخطيب تخطب على المنبر فأنت قد وضعت عقلك

0: أيدينا أيدي المصلين، فلا تستهن بهذا الأمر. ومن هذا المنطلق ينبغي على الخطيب أن يستعد جيدا لخطبته، وأن يكون قد حضرها في وقت مبكر وراجعها، فلا يفعل ما يفعل بعض الخطبة ممن يتساهل ولا يتحمل قدر المسؤولية في هذا الباب. قد يأتي قبل الخطبة بنصف ساعة أو بربع ساعة ويأخذ كتابا من كتب الخطب والخطب منبرية، أو يطبع خطبة ويأخذها ويذهب إلى المنبر إلى المسجد مباشرة. هذا أمر غير جيد، وأمر يدل على عدم استشعار المسؤولية، بل يدل على عدم احترام المستمعين له. ولو كانت الخطبة جيدة، لكن فعله هذا يدل على التساهل في هذا الباب، خصوصا أننا نحن الخطباء لسنا بعلماء، بل لسنا بكبار طلاب العلم، بحيث أنهم يأتون خطبهم محضرة في صدورهم، إنما نحن طلاب علم صغار. بل دون ذلك نحتاج إلى تحضير ونحتاج إلى تجهيز حتى ينتفع الناس بخطبنا. واعلم أيها الخطيب أن الناس يرونك قدوة، لذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى، يقول: العالم عند العوام من صعد المنبر. العالم عند العوام من صعد المنبر. فأنت أيها الخطيب حين تخطب يراك كثير من العوام أنك من أهل العلم، استغل هذا الأمر في تعليمهم الخير وفي احترام عقولهم فيما تلقي عليهم، وتوضيح الحق لهم، وتبيين العقيدة الصحيحة. الوصية السابعة، الوصايا كثيرة إخوتي في الله، لكن أختم بهذه الوصية. الوصية السابعة أن على الإمام والخطيب أن يكسب قلوب المصلين والمستمعين الحاضرين لخطبته، فيجمع بين الأسلوب الحسن والخلق الحسن والتعامل الطيب، فيحترم الكبير ويقدره في مسجده، ويرحم الصغير وينشر الابتسامة بينهم، قابلهم بوجه حلو وبكلمة طيبة، ويعامل أهل المسجد كأنهم أقاربه وأرحامه. فإذا غاب رجل من أهل المسجد سأل عنه، إن كان مريضا زاره، اتصل عليه، فقد أحواله. هذا الأمر أيها الإخوة هو أمر مجرد، هو من أعظم ما يجعل الناس يفهمون خطبتك ويستمعون إليك. أما إذا كنت تقابلهم بالأسلوب السيء والطبع الجلف والشدة والغلظة، ولا تتفقدهم ولا تسأل عن أحوالهم ولا تعينهم فيما يحتاجون إليه، فلا تنظر المحتاج فيسر أموره قدر الاستطاعة، والمريض تعوده وتتحدث مع هذا وتسأل عن هذا وتزور هذا، فإن الناس لا يقبلون منك الكلام ولا يلقون بسمعهم إليك. فجرب هذا أيها الإمام وأيها الخطيب، تجد أن الكلمات التي تقولها ينتفع بها الناس. بل مما هو مجرب عند كثير من الإخوة أنهم لما مسكوا المساجد وأقاموا الخطبة كانوا أئمة، فعاملوا الناس بالحسنى وبالأخلاق الحسنة، إن يأتيهم بعد ذلك أهل البدع، الدائرة قد تنقلب لأهل البدع والأهواء. يعادونهم، تجد أول من ينصرك هم هؤلاء أهل المسجد الذين تعاملت معهم بالخلق الحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن. فهذه الوصايا أخوتي في الله، والوصايا كثيرة، أوصي نفسي أولا بها، وأوصيكم بالأخذ بها بتقوى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تعرف قدر المسؤولية، وتعرف قدر ما تحملته من الأمانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حمل هذه الأمانة، وأن يعلمنا ما ينفعنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يتم الأمن والأمان على بلادكم وبلاد المسلمين. نسأله عز وجل أن يجعل بلدكم بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. وبهذا أنتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا جميعا أيها المستمعون والحضور الكرام، وأشكر لكم صبركم ودعوتكم، وفقني الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي في الله، الموضوع الأول وهو السؤال الأول الذي طرح، قضية الاهتمام بالقرآن، أشرنا إليه في الوصايا أن على الإمام والخطيب أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا دراسة، أن يهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا ودراسة. وأشرنا إلى أن هذا الأمر قد غفل فيه أو غفل عنه كثير من الإخوة، والله المستعان، فقل ما تجد أن يهتم بجانب القرآن حفظا مراجعة يتقنه. وهذا من بلاء هذا العصر، حيث كثرت الملهيات والمشغلات والمضيعات للأوقات، لكن من أراد النجاة فعليه بالقرآن حتى لا يفتح المجال لغيره من الحزبيين وغيرهم. فبعضهم قد يكون عنده اهتمام بهذا الجانب فيقدم عليك ويحتج عليك بهذا الأمر في ضعفك بجانب القرآن. أنا أوصي نفسي وإياكم، وأذكر نفسي وإياكم بالاجتهاد في القرآن وحفظه مراجعته، فحين تقرأ تراجم أهل العلم إنهم يجتهدون في حفظ القرآن وهم في الصغر، يكونون حافظين لكتاب الله عز وجل قبل البلوغ أو دون ذلك أيضا. القرآن وحفظه هو مفتاح العلوم، هو الذي يجعل في حياتك من أسباب حصول البركة في حياتك. القرآن نور وهدى وشفاء، ينبغي الاهتمام به غاية الاهتمام. ومن سار على الدرب كما قيل وصل. البلاء، كل البلاء في من ينقطع. فلو جعلت لك قدرا معينا من القرآن تجتهد فيه في حفظه يوميا ولو قليلا، تصل إلى ختمه إن شاء الله. أما من تكاسل، يوم يحفظ وأسبوع لا يحفظ، وشهر يقرأ وشهور لا يقرأ، من أين يأتيه القرآن وكيف يحفظه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ذهاب أحزاننا. أما السؤال الثاني هو الوصية بالصلاة. الوصية بالصلاة عامة، سواء صلاة الفجر أو غيرها. وصلاة الفجر مما يحتاج إلى مجاهدة، للنفس وبذل الأسباب، وخصوصا الإمام القدوة إن لم يكن له عذر، ينبغي أن يبذل غاية الأسباب ويجتهد غاية الاجتهاد في أداء الصلاة لإرضاء الله سبحانه وتعالى. وصلاة الفجر أخبر الله عز وجل أنها يشهدها الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والملائكة تحضر وتتعاقب في الليل والنهار في صلاة الفجر والعصر، ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، وصلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة. إذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بالفريضة؟ هي أعظم أجر. وأما الأمر الثالث هو في قضية الخطبة، تعميم الخطبة، فذا أشرت إليه في المحاضرة، أن على الإمام أن يتعاون مع وزارة الأوقاف، فإذا عمموا أمرا وهذا الأمر يحتاجه الناس فعلا فلا ينبغي له أن يخالفهم، وإن كانت له خطبة معينة ورأي في خطبة معينة فيخطبها الجمعة التي تليها، لا تنشر أسباب الشقاق، أسباب الخلاف، ما دام الأمر فيه سعة فيه خير، فاخطب بها أيها الخطيب إن جاءك بها تعميم، وكانت خطبة نافعة، وخصوصا أن من يعدها هم أهل السنة، هذه نعمة، فتخطب بها، وما رأيته مما يصلح للناس بعد ذلك عندك الجمعات التي تليها جمعات كثيرة. كما أيضا على الجانب الآخر أوصي الإخوة ممن يعد هذه الخطب ويعممها أن يراعي في خطبه أحوال الناس وأحوال المساجد واختلاف الأماكن، فتكون خطبته مما يحتاجها الجميع. وأما الأمر الأخير هو عزوف الناس عن الوعظ والإرشاد، كثير من البلدان يتمنون أمنية أن يفتح لهم في وزارة الأوقاف ويدعى أهل السنة التصدي للوعظ والإرشاد، هذا باب خير عظيم لا ينبغي أهل السنة الابتعاد عنه. المسألة ليست مسألة تصدر، وممكن للواعظ والخطيب أن ينقل لهم ويقرأ لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أن تقرأ لهم رياض الصالحين صحيح الترغيب والترهيب، تعظهم بمواعظ العلماء، تقرأ تراجع. ففتح هذا الباب باب خير عظيم تمنى أو يتمناها أهل السنة في كثير من البلدان، فإذا نعم الله عز وجل عليكم هذه النعمة، فإن لم تقتنصوها أخذها غيركم فندمتم غاية الندم بعد ذلك، فانتشر الوعظ بالبدع والأهواء. فاستعن بالله عز وجل وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، وتكلم فيما تعلم فيما تعرف، وارجع لكلام أهل العلم، يفتح الله عز وجل على يديك الخير.
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. والقرام هو الستر. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا، ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. ربى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا. صححه الألباني في الترغيب والترهيب. فما أعجب من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرك الله في الملأ الأعلى ويرحمك ويصلي عليك بكل صلاة عشرة، وتعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أكثرت من الصلاة عليه اقتربت من منزلته صلى الله عليه وسلم، وكنت في قربه وإلى جواره.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
4: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم، لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة، ألا وهو كتاب رياض الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
3: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين: باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير لها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه.
4: هذان الحديثان لو لم يرد غيرهما لو قلنا قطعا بوجوب الغسل، لأن الحديث الأول قال: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. ثم بعده الحديث الآخر أوضح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل إنسان بالغ. وحتى ذكر بعض العلماء أنه لو اغتسلت عن الجنابة فإنه ينبغي لك أن تغتسل غسلا آخر بنية غسل الجمعة، لكن إذا استحضرت يوم الجمعة ونويت ذلك مع اغتسالك من الجنابة فلعل ذلك كاف. ولو قلنا بالوجوب فإننا لم نبعد، ولكن ورد فيه الحديث السابق في أول الباب على أنه يكفي الوضوء، والحديث الآخر كذلك من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك ذكر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب فدخل عثمان رضي الله عنه فعاتبه أمير المؤمنين في تأخره، فذكر له عذرا أنه كان خارج البيت، وأنه من حينما سمع الأذان جاء إلى البيت وتوضأ ثم حضر. قال والوضوء أيضا يعني وضوء بدون غسل، لكن لم يقل له ارجع فاغتسل أو لماذا بتغتسل، مما يدل على أن الوضوء كافي ولكن الغسل أفضل، لأن في الغسل كمال النظافة وإزالة الروائح القبيحة التي تؤذيك وتؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. فلذلك شرع للمسلم الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب. وقد ورد أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فبما أننا في العيد نحرص على كمال الزينة فكذلك في عيد الأسبوع. ولذا كره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإما أن تصوم معه السبت أو تصوم معه الخميس، وإلا فالأولى أن لا تصوم مفردا خاصة النوافل. أما لو قدر الإنسان عليه واجب وربما أنه ما يستطيع للمشقة بسبب عمله ونحو ذلك لا يستطيع أن يصوم إلا في يوم الجمعة وهو واجب فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون إنسان مفطرا إلا أن يصوم معها قبلها يوم أو بعدها يوم، كما أمر عليه الصلاة والسلام لإحدى زوجاته لما رآها صائمته.

الناس ذية المؤمنين والملائكة بالروائح الخبيثة خاصة من أهل العمل العمال الناس الذين يشتغلون ويتعبون، فإذا جاء بروائحه آذى المصلين وآذر الحضور من الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والبصل وبما في حكمها لئلا يؤذي الملائكة ومن فيه، فهذا أيضا باب الأولى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. ومن الأذى ترك الجوال مفتوح وما يحصل فيه من الأذى سواء في الجمعة أو غيره من النغمات المختلفة، منها ما هو محرم دائما وهو الموسيقات وسائر الأصوات في يوم الجمعة في الصلاة في حالة الخطبة في الصلوات التي ولو لم تكن يوم الجمعة، هذه مشوشة ومؤذية. فالواجب أننا نخاف الله ونتقيه ونعرف قدر الصلاة والمصلين. يأتي الإنسان ليكتسب أجر، لا يأتي فيخرج مأزورا غير مأجور. فهذا الجوال نعمة لمن استخدمه بالخير دون الشر، أما أن تجعل فيه نغمات محرمة من أغاني وموسيقات ثم تطلقها في المسجد وفي الحرمين خاصة، هذا زيادة إثم. فكلما شرف الزمان والمكان زادت الحسنات والسيئات. علينا أن نتقي الله. ثم بعض الناس لا يبالي حتى إذا سمع جواله وهو يصلي تركه، يسجد ويركع ويقوم كأنه مصغٍ إليه. يقولون بعض الناس هذا من شدة الخشوع لا يحب أن يمد يده ليقفله، هذا أين الخشوع من هذا؟ آذى المصلين وأضر على نفسه. الواجب أن قبل أن تدخل المسجد تقفله، لكن لو نسيت فأقفله ولو إذا سمعته، ولو أنك تصلي لكن لا تخرجه وتنظر من الذي اتصل، لا أقفله هو الذي اتصل ستجده. والواجب علينا ألا نسقط هذه من حسابنا، فإنها قد بلغ الأذى مبلغه في هذه الآلة. فلا تستعمل نعم الله في معاصيه، ولا تؤذي المسلمين فيدعى عليك. أقل ما يقال لا جزاك الله خيرا حسبي الله عليك، هذا أقل ما يقال. ولا نقول أن الناس كلهم صاروا كذا والناس، عليك نفسك، لأن كل إنسان سيسأل عن نفسه وعليه أن يذكر غيره. ثم إن استعمال، وإن كان هذا الكلام خارج عن الدرس لكن استطرادا للفائدة، استعمال القرآن والأذكار خاصة القرآن والحديث نغمة للجوال، هذا امتهان. بعض الناس يرى أنها عن أنه أحسب أن يضع موسيقى أو جرس، لا، اجعل أي صوت المقصود يسمعك ويذكرك بأن أحدا يهاتف. أما أن تجعل القرآن والأذكار نغمة هذا امتهان، وربما زهم عليك أحد وأنت في دورة المياه. ثم أيضا نسمع أن بعض الناس إذا زهم عليه إنسان وقد جعل نغمته آية قرآن قطعها مباشرة من أجل أن يرد، هذا تلاعب.

0: لا تظن أنك وصلت القمة في الأفضل ولنا ما أفضل من أن يجعل موسيقى أو جرس أجعل آية قرآن، لا هذا امتهان للقرآن. اجعل أي صوت ليس فيه محرم وليس فيه امتهان للكتاب والسنة والأذكار. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول: البعض يضعف حديث تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة ويمنع من قراءة هذه السورة، فما الراجح في هذا؟
0: على كل حال، ذكر بعض العلماء أن ما ورد من الحديث ولو كان ضعيفة ولم يكن وضعها يعني لم تكن موضوعة قطعا فإنها في فضائل الأعمال وليس بالواجبات والأحكام، أو ترك المحرمات يعني ليست في الأحكام لا أمر ولا نهيا ولكنها من الفضائل، يقولون فلا بأس بذلك والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا معلم لمواد التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، فبماذا تنصحوني؟ وأطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق والسداد.
0: على كل حال، المعلم مهما كان حتى ولو كان للرياضيات أو الإنجليزي، أولاد المسلمين أمانة عندك وأنت مسؤول عنه، وستسأل عن هذا الراتب الذي تأخذه، هل أديت الأمانة فيه أم لا، وهل نصحت فيه بالقيام بالواجب أم لا، وهل عدلت بين الطلاب أم لا. هذا عبوبا ولو كان درس إنجليزي ما دام أنك مكلف به وهو مقرر على الطلاب، فهذا أمانة، والأمانة مسؤول عنها يوم القيامة. الأمانة حمل ثقيل، وهي كل ما كلف به الإنسان من عبادات أو معاملات أو ودائع أو غيره. ولكن لا شك أن من كان مسؤولا عن تدريس المواد الإسلامية هو أشد تحمل، لأنه يجب أن يتقصى الحقائق ويحرص على إيصال المعلومات للطلاب وتبسيطها حتى يفهمها الصغير والكبير، وذلك في ضرب الأمثلة القولية والتصوير الفعلي التطبيق، يعني إن كان وضوء تأخذهم جماعات وتتوضأ أمامهم ثم تأخذ منهم واحدا واحد يتوضأون، وإن كان الصلاة كذلك. فتلك من أسباب فهم المادة وتطبيقها عمليا، والحث للطلاب على أن يحفظوا النصوص وأن يطبقوها، وأن لا نقتصر على المنهج المذكور في الكتاب، لأنه لا فضل لك عليهم إذا لم تعطيهم إلا ما ذكر في الكتاب، فلا بد أن توضح لهم ما في الكتاب وتزيدهم عليه حتى يكون عندهم ثروة علمية ومات إسلامية ينتفعون بها وينفعون بها غيره، وسيدعون لك ويذكرونك بالخير إذا فعلت ذلك. وعليك بإخلاص النية لله، أن يكون عملك وقصدك تعليم أولاد المسلمين وتوجيههم وتربيتهم على دينهم، وألا تقتصر على تلقينهم هذه الكلمات والحروف فقط، أو تضيع بعض الأوقات بالقيل والقال والحكايات، إلا أن تأتي بقصة ملائمة للدرس من أجل أن تجذب أذهان الطلاب إليك حتى ترغبهم في المادة ويكون ذلك سبب في قبولهم وتقبله. أما حكايات ضيع الوقت أو جلوسك خارج الفصل أو خروجك قبل نهاية الحصة فهذا خيانة. وبعض الناس نسمع يقول سبحان الله الراتب ما فيه بركة. لماذا ما فيه بركة؟ لأنك أنت ما أديت الواجب، فلو أديت الواجب أنزل الله لك البركة، فالبركة ستكون على قدر ما تؤدي. فانتبه، سواء كنت مربيا ومعلما للمواد الإسلامية أو غيرها، هذا عمل والعمل أمانة مهما كان. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم رد السلام أو تشميت العاطس والإمام يخطب؟
0: لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ما حكم صيام يوم الجمعة إذا كان الإنسان كثير الصوم؟
0: قلنا إذا كنت ستفرده فالأفضل عدمه، وإن صنت قبله الخميس أو بعده السبت فلا بأس.
1: أحسن الله إليكم. هل كل صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة حتى إذا كانت جنازة أو نافلة؟
0: أما النوافل فلعلها تابعة للفرائض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحديث، قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة من غيره إلا مسجد الحرام، والحديث مطلق، ونرجو أن يكون شاملا للنوافل والفرائض. لكن اعلم بأن النافلة في البيت في المدينة أفضل من نافلتك في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن صلاة الرجل في بيت نافلة أفضل من أدائه في المسجد. هذا بالنسبة لمسجد لهذا المسجد. أما نافلتك في هذا المسجد فهي كما قلنا إن شاء الله أنها أفضل من المساجد الأخرى كما هي الفريضة بألف. لكن على كل حال النافلة في البيت أفضل من النافلة في الحرم، لأنها أقرب للأخلاص وأبعد عن الرياء، وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان من صلاته شيئا في بيته. وأما صلاة الجنازة ما أستطيع أن أحكم أنها مثلها، ولكن ما دام أنها تسمى صلاة فلعل ذلك يكون، والعلم عند الله.
1: أحسن الله إليكم. إنسان أفطر في رمضان متعمدا، فهل له بأن يصوم شهري الكفارة متفرقين يوما بعد يوم مثلا؟
0: أما إذا كان فطره أكلا وشربا فقد أثم إثما عظيم وارتكب جرما كبير، فعليه أن يقضي ذلك اليوم ويكثر من التوبة والأعمال الصالحة وألا يعود. وليس هناك تحديد صيام قليل أو كثير، ولكن عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة عموما. أما إذا كان بالجماع فالواجب عليه إذا لم يجد رقبة يعتقها، وهو المعروف أنها نادرة أو لا توجد، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما لا يفطر يوما واحد. فإن أفطر يوما واحد فعليه القضاء والإعادة لجميع الأيام، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا كان رمضان إلى رمضان مكفر لما بينهما، فما الفائدة من ذكر الجمعات لأنها داخلة بين الرمضانين؟
0: هذا من زيادة الفضائل والإحسان في هذه الأمة وكثرة الخير ورفع الدرجات، مثل ما ذكر الصلوات الخمس أيضا، وذكر فضائل الوضوء أنه تسقط معه ذنوب الإنسان. هذا من فضل الله أن تكثر لنا المكفرات والموجبات لرفع الدرجات، هذا من فضل الله على هذه الأمة ولله الحمد، وزيادة الخير والمضاعفات.
1: أحسن الله إليكم. هل يحرص الإمام أيضا على التبكير إلى الجمعة؟
0: على حسب ما يرى أنه الأفضل والأيسر للناس، ولكن المفروض أن يكون الإمام عنده طريقة معينة يثبت عليها، لا يكون جمعة يتأخر جمعة يبكر فيفوت الناس الصلاة، لأن الناس ليسوا كما كانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرون الوقت ويعرفون ويسابقون وينافسون، والمنازل متقاربة محيطة بالمسجد. الآن كما تعلمون البيوت كثيرة والمدن كبيرة والملهيات وغير ذلك، فلذلك الإمام يعين وقتا ثابت حتى يكون معلوما لدى الجميع لئلا يتعلل حينما تفوته الصلاة، يتعلل بأن الإمام بكر أو الإمام غير وقت أو نحو ذلك. فلذلك أئمتنا ولله الحمد يلازمون وقت واحد حتى لا يكون لأحد حجة، وأن يكون ذلك عونا للجميع على إدراك الصلاة في وقتها.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: من صلى الفجر وانتظر في المسجد حتى صلاة الجمعة هل يصح هذا؟
0: نعم، هذا من أكبر الفضائل والنعم، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك بالرباط. هذا يجمع بين أنه جلس حتى يذكر الله حتى شرقت الشمس وصلى ركعتين ثم صلته حجة بعمرة، وجمع بين انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك بالرباط. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لمؤلفه العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
3: كتاب من أجل الكتب المؤلفة في هذا العلم لما اشتمل عليه من الأحاديث الصحيحة المفيدة والمشتملة على الآداب الإسلامية والترغيب والترهيب للأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة، أنا وهو كتاب رياض الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين والمصلحين.
2: كتاب نافع اشتمل على جملة من الأحاديث المروية من كلام خير البرية، والتي اشتملت على أهم ما يحتاجه المسلم في شؤون عباداته ومعاملاته. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: يقول هذا السائل: جئت للحج وفي نيتي شيء من الرياء، فكيف أصحح هذا الأمر؟ وما هو الدعاء الذي يقال ليذهب الرياء؟
7: الرياء داء فتاك وبلاء عضال، وإذا دخل الرياء العمل أفسده وأبطله. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعلى المرائي أن يعلم أن جهده ونصبه وتعبه ونفقته وبذله كل ذلك لا يقبله الله منه، ولا يدخل يوم القيامة في ميزان حسناته، لأنه لا يدخل في ميزان حسنات العبد إلا الخالص لله. ألا لله الدين الخالص، أما غير الخالص لا يقبله الله، غير الخالص لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبله إلا الخالص، الخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. والنفس تحتاج إلى مجاهدة، وقد قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فيحتاج العبد إلى مجاهدة لنفسه وسؤال لربه سبحانه وتعالى وتذكير للنفس بمقام الإخلاص وفضل المخلصين وثواب المخلصين، وأن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص. يذكر نفسه دائما بذلك ويداوي نفسه بالقرآن: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الحج ماذا قال الله؟ قال: ولله على الناس حج البيت، لله. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين. فيجاهد نفسه على إيقاع العمل من أوله إلى آخره على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإذا دخله الرياء يجتهد في طرده وإبعاده بتذكير نفسه بمقام الإخلاص وفضله، وأيضا بدعاء ربه سبحانه وتعالى. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذه دعوة مباركة يحسن بالحاج أن يدعو بها في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ثم ينطلق وهو مجاهدا نفسه على أن يخلص هذا العمل وأن يخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذه تقال في الميقات، هذه تقال في الميقات. ثم إذا دعا بهذه الدعوة يتبع ماذا؟ يتبع الدعاء بالعمل بالمجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وليترك الطريقة التي يعملها كثير من الناس الآن: في الميقات صور تذكارية، وفي المطاف صور تذكارية، وفي عرفات صور تذكارية، وعند الجمار صور تذكارية، كأنها رحلة لأخذ صور تذكارية، لا كأنها عبادة يريد أن يراها يوم القيامة بثواب جزيل وأجر عظيم عند الله، وإنما صور تذكارية. ثم في البلد: تعالوا يا جماعة شوفوني، أنا في عرفات وأنا في مزدلفة وأنا في كذا وأنا في كذا. ورأينا بعضهم، أصلح الله الجميع، رأينا بعضهم عند وقت التقاط الصورة يقف على هيئة خاشعة ويرفع يديه، ويرفع يديه بخشوع وسكون وطمأنينة، وإذا انتهى التقاط الصورة نزلت اليد. رأينا ورأى غيره، هل هاتان اليدان رفعتا لله؟ هل رفعتا لله سبحانه وتعالى؟ لا والله، هذه رفعت لأجل الصورة، والصورة أخذت لأجل المرآة، لأجل المرآة، مرآة الناس، انظروا وانظروا. وبعضهم لا يكتفي أيضا بوضعها بالبوم، صورة مكبرة وعلى باب البيت، وصورة مكبرة في المجلس، ويضعها في المجلس صورة مكبرة له وهو رافع يديه يدعو عند الجمار أو عند الكعبة، صورة مكبرة. واللي ما شاف يجي يشوف، لمن هذا العمل؟ لمن هذا العمل؟ هل هذا قربة لله؟ أم أنه داخل في, في, في, في, في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. ولهذا أنصح كل حاج أن يخبت إلى الله، وأن ينيب إلى الله، وأن يخلص لله، وأن يلغي هذه الكاميرا وكأنها لم توجد. أليس قبل 20 سنة 30 سنة ما لها وجود؟ يعتبرها غير موجودة أصلا. وإذا نازعه الشيطان والنفس الأمارة بالتقاط صور حتى يرى الأولاد، وحتى ترى الزوجة، وحتى يرى فلان، كل هذا مضر بعمله، فليحذر من ذلك كله، وليجعل عمله لله، وأتم الحج والعمرة لله. وكل ما حدثته نفسه بالتقاط صورة قال وأتم الحج والعمرة لله، يداوي نفسه بالقرآن. وإذا وجد الداء فالدواء موجود، الدواء في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. وهذه الأمراض، أمراض الرياء وأمراض العجب والأمراض الأخرى، كلها تداوى بالقرآن وتعالج بالذكر الحكيم. وأيضا مما يحرص المسلم أن يدعو به في كل وقت، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذه دعوة عظيمة جدا وثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ولهذه الدعوة قصة أو خبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فقال بعض الصحابة أوليس الشرك أن يتخذ مع الله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ ثم ذكر هذه الدعوة، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذه دعوة نافعة في طرد الرياء، وأيضا طرد إرادة الدنيا بالعمل ونحو ذلك، تداوى بالدعاء وبمجاهدة النفس. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. التذكرة، في سيرة النبي العطر.

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة التذكرة في سيرة النبي العطرة. سيرة النبي العطرة.
2: ما هي شروط محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الغلو فيها؟
3: شروطه أن توافقه في أمره، فإذا أمر بأمر تدله، وإذا نهى عن شيء يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. محبته تقتضي أن نقبل حكمه ونرضى به وتشبه صدورنا. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خير من أمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل محبة الله عنوانها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
0: التذكرة التذكرة في سيرة النبي العطرة. سيرة النبي

0: التذكرة في سيرة النبي العطرة.
1: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد.
0: التذكرة التذكرة في سيرة النبي العطرة. سيرة النبي العطرة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الكلام على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وعلى كتاب أداب المشي للصلاة، وكلها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه.
4: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، مع الدرس 38.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزر الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب: باب ما يفسد الصوم. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: في باب في مفسدات الصوم، أي التي تبطله وتفسده ولا يعتبر مع حصولها. ثم ذكرها، قال: من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه. ومقصود من أن هذه الأشياء التي أردها الشيخ رحمه الله هي تفسد الصوم ولا يعتبر الصوم معها، وهي تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون الإفساد فيما يدخل إلى جوف الإنسان، ومنها ما يكون فيما يخرج من الإنسان، فإنه تكون فيما يدخل وفيما يخرج. وهذه الأشياء التي ذكرها مشتملة على ما يدخل مثل الأكل والشرب والاستعاط، وعلى ما يخرج مثل الحجامة والقيء، فإن هذه مما يخرج ويكون بها الإفطار. فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هي تنقسم إلى هذين القسمين: الأكل والشرب والاستعاط. والاستعاط هو أن يضع في أنفه سعوطا فيصل إلى حلقه عن طريق أنفه، فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك، هذا يقال له سعوط، وفعله يقال له سعوط، هي من جنس كلمة الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسعوط والسعوط والسحور والسحور. بالفتح اسم للشيء المستعمل، وبالضم اسم للفعل الذي هو الاستعمال. فالسعوط اسم للمادة التي يستسعط بها، والسعوط بالضم هو نفس الفعل الذي هو إدخاله للأنف وجذبه حتى يصل إلى حلقه، فيقال له سعوط بالضم. والشيء المستسعط يقال له سعوط بالفتح، كالوضوء والطهور والسحور والوجور وغير ذلك من الكلمات التي هي من هذا القبيل. أو استعطى بدهن أو غيره،
5: فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء
3: أو احتقن، يعني حصل حقنة عن طريق الدبر، أو استقاء يعني طلب القيء وجذبه، فإنه يفطر بذلك. أما إذا كان ذرعه القيء من غير أن يكون متسببا في ذلك، ومن غير أن يجذبه ويستخرجه بفعل يفعله، فإنه لا يؤثر، وإنما لا يؤثر كونه يتقيأ أو يعني يستخرج القيء أو يعمل على إخراج القيء فإنه يفطر بذلك. أو استقاء فقاء، استقاء فقاء، لأنه إذا استقاء وما حصل قيء ما حصل شيء، ولكن إذا حصل قيء مع الاستقاء فإنه يحصل فساد الصوم ويحصل الإفطار. نعم.
5: أو حجم أو احتجم.
3: أو حجم أو احتجم، حجم غيره أو احتجم حجمه غيره. والحاجم إنما يفطر إذا كان بالطريقة التي كانت موجودة في ذلك الزمان، وهي مص المحاجم، تكون عن طريق مص المحاجم، لأن ذلك مظنة أن يخرج أو يدخل إلى جوفه شيء من الدم الذي يكون بسبب المص، مص المحاجم. فالحاجم يفطر بهذه الطريقة. أما بعد أن وجدت طرق للحجامة لا يكون فيها مص فإن الحاجم لا يفطر، والمحجوم هو الذي يفطر. وإفطار المحجوم بالخروج، إفطار المحجوم بخروج الشيء منه وبخروج الدم منه، ومثل الحجامة إخراج الدم يعني طريق الفصد أو عن طريق سحب الدم بهذه الإبر أو غير ذلك، فإن هذا مثل الحجامة وحكمه حكم الحجامة، لأنه يحصل به ضعف ويؤدي إلى ضعف.
5: أو حجم أو احتجم فسد صومه،
3: فسد صومه يعني في هذه الأمور التي تقدمت. نعم.
5: الدم القليل للتحليل
3: إذا كان يسير جدا ما يؤثر، وأما إن كان يعني كثير فإنه يحصل به الإفطار ولو كان للتحليل.
5: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك،
3: ولا يفطر ناس بشيء من ذلك، من فعل هذه الأمور ناسيا فإنه لا يكون مفطرا، من شرب ناسيا أو أكل ناسيا أو استصعط ناسيا أنه صائم، أو استقاء يعني ناسيا أنه صائم أو هكذا، فإنه لا يفطر بشيء من ذلك.
5: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
3: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل هو بقاء الليل، وهو إنما يكون الإمساك عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فإذا كان الشك موجودا فإن الأصل هو بقاء الليل، لكن الناس الآن يعني بعدما عرفوا الأوقات عن طريق الساعات وما إلى ذلك، فإنه ليس لهم أنهم يتركون النظر إليها ويعرفون أن الوقت مثلا الفجر يؤذن الساعة كذا، فلا يلتفت الإنسان للساعة وإنما ينظر، وإنما يقول أن الوقت ما وصل أو ما إلى، هذا ليس بصحيح. وإنما إذا كان ما عنده، إذا ما عنده المعرفة ولا عنده يعني علامات مثل الساعات الموجودة الآن، فله أن يأكل ويشرب مع شك في طلوع الفجر، لأن الأصل هو بقاء الليل حتى يعرف أن النهار دخل، وذلك بطلوع الفجر.
5: ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار،
3: ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وهذه هي كفارة الظهار التي جاءت في أول سورة المجادلة. والواجب العتق أولا، فإن عجز عنه ولم يقدر عليه ينتقل إلى الصيام لشهرين متتابعين، فإن لم يستطع صوم الشهرين المتتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة للجماع في نهار رمضان، وعليه أن يقضي مكان ذلك اليوم الذي أفطره، ويقضي مكان ذلك اليوم الذي أفطره، ويأتي بالكفارة لكونه فعل ذلك الفعل المحرم الذي لا يجوز له فعله في وقت الصيام. وهذا إنما هو في حال صيام الأداء، وأما صيام القضاء فإنه ليس مثله، فيفسد صومه، ولكن ليس عليه كفارة، لأن الوقت ليس وقت رمضان، والزمن ليس زمان رمضان، وإنما الكفارة تلزم في الجماع في رمضان.
5: وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته.
3: وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، لأنه قد يؤدي، قد يحصل منه إنزال فيفسد صومه
6: القضاء.
3: فمن تتحرك شهوته ليس له أن يفعل.
5: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد.
3: ويجب اجتناب هذه الأمور في جميع الأوقات، الكذب والغيبة والنميمة في جميع الأوقات، لأنها محرمة دائما وأبدا، ولكنها في حال الصيام أشد وأعظم، أشد وأعظم وأخطر، وإلا فهي محرمة في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. لا يجوز فعل هذه الأمور، الكذب والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، ولكن في حال الصيام يكون الأمر أخطر والأمر أشد، لأنه زمان مقدس ومكان وزمان فاضل، وكذلك في الأماكن الفاضلة فإن الأمر يكون أخطر ويكون أشد.
5: ويسن كفه عما يكره.
3: ويسن كفه عما يكره، الأشياء المكروهة التي هي ليست من قبيل المحرمات ولكنها من قبيل المكروهات تنزيها، على الإنسان أن يكف عنها وأن يبتعد عنها حتى يكون سليما معافى من كل ما هو غير لائق وغير مناسب.
5: وإن شتمه أحد فليقل إني صائم.
3: وإن شتمه أحد فلا يقابله بالشتم، وإنما يمسك عن مقابلته ويقول إني صائم.
5: يقولها بلسانه، يسمع.
3: نعم، يقولها بلسانه ويسمعه إياها، يعني حتى هو نفسه يعني يستفيد من وراء تلك الكلمة، وحتى أيضا يفيد غيره من هذه الكلمة، لأنه إذا قالها يمكن أن يكون الذي قيلت له يتأثر فيمتنع من الإتيان بالشيء الذي لا يسوء.
5: في صوم واجب ونفل. في صوم واجب ونفل.
3: هو في صوم الواجب واضح، وفي صوم النفل إذا قاله، وإن لم يقله وأخفى صومه ولكنه لم يقابله بكلام قبيح يسكت، ولا شك أن سكوته وعدم إجابته أن ذاك الذي حصل منه قد يتألم وقد يتأثر لكونه فعل هذا الفعل، وقد يندم لأنه فعل هذا الفعل مع غيره، ومع ذلك هذا الذي حصل منه له ذلك ما قابله بشيء مماثل لهذا الذي صدر من ذلك المتكلم الشاتم.
5: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب.
3: ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، لأن تأخير الإفطار غير مستحب، وإنما يكون مع تحقق الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار من ها هنا، إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
5: وله الفطر بغلبة الظن.
3: وله الفطر بغلبة الظن، إذا كان يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت فإن له أن يفطر.
5: ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر.
3: ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، لأن هناك تعجيل فطور وهنا تأخير سحور، لكن إلى حد أنه لا يخشى طلوع الفجر بحيث يكون قبل الطلوع الذي يحرم معه الأكل والشرب، وإنما يكون قبله، أي قبل دخول وقت صلاة الفجر، وهو الوقت الذي يحل معه الأكل وتحرم معه صلاة الفجر، وإذا طلع الفجر حرم الأكل وحلت صلاة الفجر.
5: هنا يقول: وله الفطر بغلبة الظن، غلب على ظنه ثم تبين أنه لم تغرب.
3: غلب على ظنه يعني لوجود يعني أمر يقتضي ذلك، غبار أو غيم أو ما إلى ذلك، لكن الآن مع وجود الساعات، وجود يعني هذه الوسائل، يعني الناس يعرفون وقت الغروب. وثم أيضا بالنسبة للبلدان، يعني المؤذنون يقومون بهذه المهمة، فهم الذين إذا أذنوا الناس يتابعونهم في الإفطار.
5: لا، أحيانا قد يكون في سفر، يعني في برية.
3: على كل يعني بغلبة الظن ولكن يحتاط.
5: يعني هل المسألة مثل مسألة الفجر، ف فإن شك في طلوعه فله الأكل حتى يتبين.
3: لا، هذاك الأصل هو بقاء الليل، وأما هذا الأصل بقاء النهار، فهو لا ينتقل من النهار إلا يعني إذا تيقن أو غلب على ظنه أن النهار قد انتهى.
5: وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل.
3: السحور الذي جاء الترغيب فيه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تسحروا فإن السحور بركة، تحصل هذه الفضيلة بالأكل والشرب وإن قل، بأكل أو شرب وإن قل، ليس بلازم أن يكون مكثرا وأن يكون كثيرا، وإنما بحصول ذلك الأكل أو الشرب ولو كان قليلا.
5: ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء.
3: ويكون الإفطار على رطب، وهو الجديد الذي هو قد خرف وقطف يعني من النخل، أو على رطب تمر إذا لم يجد، يعني التمر الذي قد مضى عليه وقت وصار تمرا لأنه في حال زهوه وفي حال نضجه يقال له رطب، ثم بعد ذلك إذا يبس يقال له تمر، فهو يفطر على رطب إذا أمكن، وإن لم يمكن أفطر على التمر، وإن لم يمكن أفطر على الماء.
5: ويدعو عند فطره،
3: يدعو عند فطره بدعاء، وقد ورد يعني بعض الأدعية يعني فيها كلام مثل اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فإن الحديث لم يثبت في ذلك، لكن الإنسان إذا دعا بدعاء وسأل الله عز وجل يعني من غير أن يكون ملتزما بشيء بمعنى أنه سنة وأن هذا مشروع، فإن هذا هو الذي ينبغي. وأما أن يلتزم شيئا وهو غير مشروع ويعتبره يعني أنه سنة فهذا لا يصلح.
5: يعني المراد هنا يدعو عند فطره ما جاء في الذكر ذهب الظمأ وابتلت العروق.
3: نعم هذا ورد.
5: أو المراد يعني ما نراه أن يرفع يديه ويدعو قبل خمس دقائق إلى أن يؤذن المغرب.
3: ما نعلم أن شيء يمنع هذا ولا يجيزه، ولكن الإنسان يدعو، له أن يدعو بما ورد وله أن يدعو بغير ما ورد، لكن لا يأتي بشيء على أنه سنة إلا إذا كان ثابتا.
5: لا، الحديث للصائم دعوة عند فطره.
3: نعم
5: هذا ما يدل على الاستحباب.
3: لا يدل على الاستحباب، يعني يدعو ولكن ما هناك شيء معين يعني يدعو به إلا ذاك الذي ورد، يعني ذهب الظمأ هذا هو الذي ورد. وأما قضية اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا غير ثابت، لكن إذا أتى به أو أتى بغيره على اعتبار أنه دعاء يدعو به ولم يعتبر أن هذه سنة وأن هذا شيء ثابت بهذا الدعاء وبهذا اللفظ فإنه لا بأس بذلك.
5: ومن فطر صائما فله مثل أجره،
3: وهذا يدل على فضل الإحسان إلى الصائمين وتفطيرهم وإطعامهم، فإن الإنسان يؤجر على ذلك، ومن فطر صائما فله مثل أجره.
5: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة.
3: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة في رمضان، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن والذي أنزل فيه القرآن، فكون الإنسان يكثر فيه وهو زمان فاضل لا شك أن الإنسان على خير وعلى أجر، وكذلك الصدقة والإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكذلك ذكر الله عز وجل، والقرآن هو خير الذكر وأفضل الذكر، فيقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل بالثناء عليه والتسبيح والتهليل وغير ذلك.
5: اعتاد كثير من الناس أن يخرج الزكاة المفروضة في رمضان، هل لهذا الفعل؟
3: إذا كان الحول تم في رمضان نعم يفعل، وإذا كان أنه ملك مالا فإنه تجب في الزكاة إذا حل على الحول، فإذا استفاد مالا في محرم تجب الزكاة في محرم ما يؤخره إلى، لكن إذا كان الإنسان عنده دخول يعني يدخل ويخرج وأشياء لا يسجلها وتأتي الأموال في شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا ولا يسجل كل شيء، وقد اعتاد أنه يخرج في رمضان سواء كملت السنة أو ما كملت، فهذا شيء طيب. أقول شيء طيب أن يكون الإنسان يحدد له شهر، بمعنى أن الموجود كل ما يعني ما هو موجود عنده يزكيه في ذلك الشهر سواء حال عليه حول أو ما حال عليه حول، وإن أراد أن يسجل المبلغ الفلاني جاء في شهر محرم, والمبلغ الثاني جاء في شهر صفر, والمبلغ الثاني جاء في شهر ربيع, فكل ما يمضي حول على هذا المقدار المسجل يخرجه إن أراد ذلك, وإن أراد أن لا يسجل ولكن يخرج في شهر من السنة سواء حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول.
5: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم.
3: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم الذي هو صيام داود, كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
5: ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وأيام البيض أفضل.
3: ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض أفضل. صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاءت فيها حديث, وجاء في بعضها ذكر أنها تكون في 13 والرابع عشر والخامس عشر التي هي أيام البيض. وقد جاء الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر في حديث أبي هريرة في الصحيحين, أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث, صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وهذه الثلاثة الأيام جاء تخصيصها وذكرها لأن الإنسان إذا صامها يعني يكون كأنه صام الدهر, لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة في عشر أمثالها, فإذا كان صام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه يكون قد صام الدهر ويحصل أجر صيام الدهر, لأن الحسنة في عشر أمثالها, اليوم عن عشرة أيام فثلاثة أيام عن شهر عن ثلاثين يوم أو تسعة وعشرين يوم. وكونها أيام البيض أفضل, أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر, وقيلها أيام البيض لأن لياليها تكون بيضة كنهارها بضوء القمر, لأن القمر يكون موجود من أول الليل إلى آخره في هذه الثلاث الليالي, وهي ليالي الإبدار, يعني كون القمر يصير بدرا, فلهذا قيلها الأيام البيض التي لياليها بيض.
5: ويسن صوم يوم الخميس والاثنين
3: ويسن صوم الخميس والاثنين, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أنه تعرض فيهما أعمال العباد, وأنه يحب أن يعرض عمله صائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
5: وستة أيام من شهر من شوال.
3: وستة أيام من شوال سواء كانت مجتمعة أو متفرقة, وسواء كانت في أول الشهر أو آخره أو وسطه, ولكن المبادرة إليها والإتيان بها متتابعة في أول الشهر يكون أولى إذا تيسر, لأن هذا فيه مبادرة إلى الخير وإتيان به في أول الأمر حتى لا يحصل له عوارض وشواغل وصوارف تصرفه وتشغله عن الإتيان به, فإذا تيسر له أن يأتي بها في الأول فلا شك أن هذا هو الأولى والأفضل, لأن فيه مسارعة للخير ومبادرة للخير وحرصا على عدم الفوات, لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. وأيضا صيام ست من شوال إذا أضيفت إلى رمضان يكون كصيام الدهر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام صام رمضان واتبع ست من شوال كان كصيام الدهر, لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بعشر أمثالها.
5: وصوم تسع ذي الحجة وآكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة.
3: وصوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة, فهذا من ما هو مستحب في صيام التطوع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر, قال والجهاد في سبيل الله, قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
5: وأكدها اليوم التاسع وهو يوم عرفة.
3: وأكدها التاسع وهو يوم عرفة, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, ولكن هذا في غير الحجاج, وأما الحجاج فإن الأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين بعرفة لا صائمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه وقف بعرفة مفطرا ولم يكن صائما, وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تحدثوا وتذاكروا فيما بينهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم, لا يدرون هل هو صائم أو غير صائم, وكان واقفا على راحلته, فكان من ذكاء وفطنة أم الفضل بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة وأم أولاد العباس الفضل وعبد الله بن عباس وغيرهم, قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم, فأخذت قدحا فيه لبن وقال تناولوه إياه، فناولوه إياه على ظهر دابته وعلى ظهر راحلته، فشرب والناس يرون، فعرفوا أنه مفطر وليس بصائم. ثم أيضا لأنه يكون بذلك يتقوى على الذكر والدعاء، وألا يصيبه كسل وخمول بسبب الصيام الذي قد يؤدي به إلى النوم، فكونه يكون مفطرا يكون نشيطا هذا أولى. ولهذا جاء صيامها في حق غير الحجاج، وأن عدم صيامها للحجاج هو الأفضل والأولى.
5: وصوم المحرم،
3: وصوم المحرم وهو شهر الله المحرم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم،
5: وأفضله التاسع والعاشر ويسن الجمع بينهما.
3: وأفضله التاسع والعاشر، تاسع وعاشورة، اليوم العاشر اليوم التاسع، ويسن له أن يجمع بينهما. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم عاشورة يكفر السنة الماضية ويجمع بين التاسع والعاشر، وإن فاته التاسع يصوم العاشر الحادي عشر مع التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صوم يوما قبله ويوما بعده.
5: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة.
3: وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من أعمال أخرى غير الصيام فإنه لا أصل له بل هو من البدع، وإنما الحكم الشرعي جاء في الصيام دون غيره.
5: ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب.
3: ورجب لا يفرد بالصوم وهو من أشهر الحرم، ولم يأتي شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على إفراده وعلى تخصيصه وتمييزه بشيء، وكل ما جاء من أشياء في فضله فإنه غير صحيح لأنه لم يثبت فيه إلا أنه من أشهر الحرم.
5: ويكره إفراد الجمعة بالصوم،
3: وكذلك الجمعة لا تفرد بالصوم وهي عيد الأسبوع، ولكن إذا صيم يوما قبل يوم الجمعة أو يوم بعده وزال الإفراد فإن ذلك سائغ، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده.
5: ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين،
3: وكذلك تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا لرمضان، لأن النهي جاء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، أي شخص كان يصوم الاثنين أو الخميس وصادف أن أو وافق أن يوم الاثنين والخميس يوم 30 فإن له أن يصوم، لأن هذا عادة مستمر عليها وليس شيئا جديدا أو شيئا من أجل الاحتياط لرمضان، وإنما هو جريا على عادته أنه يصوم الاثنين والخميس.
5: الحديث فيه النهي، ويعني والشيخ يعبر بالكراهة، فهل هو على ما
3: والله والله الذي يظهر أنها أنه يعني أنه المنع، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس يعني خميس، قالت لا، قال أتصومين غدا يعني السبت، قالت لا، قالت لا، قال فأفطري.
5: استخدم الكراهة في إفراد الجمعة وكذلك في تقدم رمضان بيوم أو يومين.
3: نعم يعني لا أدري هل يقصد ذكر التحريم وكره التنزيه، لكن الأظهر أنه تحريم
5: في كلا المسألتين.
3: نعم
5: في كلا
3: نعم في المسألة هذه كلها، لأنه قال من صام، جاء عن صحابي أحد الصحابة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
5: ويكره الوصال،
3: ويكره الوصال وهو أن يقرن بين اليومين لا يأكل بينهما أو أكثر من ذلك، فهذا هو الوصال، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قال له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم. نعم.
5: والوصال إلى السحر،
3: والوصال إلى السحر جائز ولكن تركه أولى، يعني قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ثبت جواز الوصال إلى السحر، يعني معنى أنه لا يصوم، يعني إذا أراد أن يصوم فيجوز له أن يصوم 24 ساعة يعني يوم وليلة بحيث أنه يأكل عند السحور يتسحر، ولكن كونه يبادر إلى الإفطار عند تحقق الغروب هذا هو الذي جاءت به السنة وهو المستحب، لكن من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وترك الوصال أولى حتى إلى السحر.
5: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة.
3: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والعيدان لا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، وأما أيام التشريق فإنه يجوز صيامها في حق من لم يجد الهدي، كما ثبت في صحيح البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فالذي لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق.

0: حقوق من له عليه حقوق.
1: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها لقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها.
0: ثم ذكر ما يتعلق بليلة القدر. وليلة القدر هي من رمضان وفي العشر الأواخر منه، وهي معظمة وهي ذات قدر وشأن ومنزلة، وقد جاء بيان ذلك في سورة القدر حيث قال الله عز وجل هي ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أنها يعني ألف شهر تعادل يعني ما يزيد على 80 سنة، يعني عمر شخص معمر كبير. فقال المفسرون قيامها والعمل فيها خير من قيام هذه الأشهر خالية من ليلة القدر.
1: وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة.
0: وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، التقدير الحولي السنوي.
1: وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة 27.
0: وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار، وفي 27 آكد من غيره.
1: ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
0: ويدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه لعائشة في ذلك، لأنها سألته ماذا تقول إن وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا في أكثر روايات عفو تحب العفو فاعف عني، وفي بعضها عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
1: قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
0: وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي تشتمل على الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام، وسميت أو أطلق عليه هذه المشي الصلاة تسمية بأول باب فيها، وإلا فإنها تتعلق بالصلاة والزكاة والصيام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
2: آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحها الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: ما أنا عليه وأصحابي.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي.
3: إننا بعد الصلاة ندعو دعاء جماعي، فنقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعد ذلك يقرأ لنا الإمام سورة الفاتحة، وكذلك قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه لآخر الآية، ونحن نؤمن والإمام يقرأ، وبعد انتهاء الإمام من الدعاء لنا ولكل المصلين يصافح بعضهم بعضا ويقولون تقبل الله، وبعد صلاة الصبح نقرأ سورة ياسين بصوت جماعي. سؤالي، هل عملنا هذا صحيح أم أنه من البدع؟ جزاكم الله خيرا.
4: هذا العمل لم يثبت فعله من نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وهو من البدع العبادية، فينبغي أن تتركوا هذا العمل. الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، وما عرف أنه كلما صلى جلس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم هم يقولون هذا معه متجاوبين، وإنما كل واحد يسبح بنفسه منفردا ويكبر ويهلل وهكذا. وكذلك ما كان يقرأ بعد الصلاة الفاتحة قراءة يسمعهم ويقرأ خواتم سورة البقرة، كل ذلك من البدع. وقراءة سورة ياسين باعتقاد أن قراءتها بعد صلاة الصبح سنة بهذه الطريقة أيضا من البدع، فينبغي أن تتجنبوها. لا شك أن الخير والبركة والفضل والسداد في الأمر متابعة السنة، فينبغي أن تسألوا عن السنة، كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاة الفريضة، وكيف كان يفعل الخلفاء الراشدون أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق، وهم أبو بكر الصديق وهو أفضلهم، ثم الفاروق وهو ثانيهم، ثم عثمان ذو النورين وهو ثالثهم في المرتبة الخلافية وفي الفضل، ثم علي وهو رابعهم في الخلافة والفضل رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة. يسأل المرء ماذا كان يعمل هؤلاء، فإن هؤلاء أكمل الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وغيره إذا سلم قال بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم قال بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم قال بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ثابت في الصحيح. ويقول بعد ذلك ما شاء، ومن أفضلها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأمثال هذا الذكر هذا هو المشروع يقوله كل واحد بانفراده. ومما يقال بالانفراد دبر كل صلاة إذا أمكن المرء سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الجملة يقولها 33 مرة فهي 99 كلمة، يكمل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا فعل ذلك في كل صلاة ما خرم صلاة واحدة تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقد ثبت ذلك في الصحيح وغيره. فينبغي للإنسان المسلم أن يسأل عن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته وفعل خيار الأمة، وكل فعل يخالف فعله ينبغي أن لا يلتفت له، والله أعلم.
0: ما أنا عليه وأصحابي.

0: ما أنا عليه وأصحابي. نقتدي بسيد الأخيار
1: فيما صح عنه من سنن وآثار،
0: سائرين على نهجه
1: بفهم صحابته الطاهرين الأبرار.
2: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور.
0: ما أنا عليه وأصحابي.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
2: جوامع الأدعية النبوية مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أعظم الأدعية وأجلها شأنا، وهو من جوامع الدعاء، وقد جمع خير الدنيا والآخرة، وهو من أدعية القرآن التي ذكرها الله سبحانه في معرض الثناء على أهل الإيمان في سياق آيات الحج. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمدح الله تعالى في هذه الآية من يدعوه سبحانه بهذا الدعاء المشتمل على طلب الحسنة في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشهوات والحرام. انتهى كلامه رحمه الله. ويعد هذا الدعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، ولهذا وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على فضله وعظيم مكانته، وأنه من أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه المتفق على صحته قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد مسلم في روايته: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وروى أبو داود عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعن حبيبي ابن صهبان الكاهلي قال: كنت أطوف بالبيت وعمر ابن الخطاب يطوف ما له قول إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ما له هجير غيرها. رواه أحمد في الزهد. قال محمد بن الحسن الآجري رحمه الله في كتابه مسألة الطائفين قال: فمن أحب أن يكون من هؤلاء خشع لله عز وجل الكريم في طوافه، وكان شغله بقلبه وبلسانه بالله العظيم متصل وعن غيره من المخلوقين منفصل، يمشي بالسكينة والوقار دائم الذكر طويل الفكر، تارة يحذر وتارة يرجو، إن قال فيما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالها بحضور فهم وتذلل وافتقار، فمن كان في طوافه بهذا الوصف رجوت أن يجيب الله الكريم دعوته ويرحم عبرته ويباهي به ملائكته وتؤمن الملائكة على دعائه إن شاء الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر، فقال: سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ رواه البخاري في الأدب المفرد. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا حمله خوفه من عذاب النار ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا، وكان مخطئا في ذلك غالطا، والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكرامته كثير جدا. وروى البخاري في الأدب المفرد أن قوما أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه ليدعو لهم، فقيل له: إن إخوانك أتوك لتدعو الله لهم. قال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاستزادوه فقال مثلها، فقال: إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. قال الطيبي رحمه الله: إنما كان يكثر من هذا الدعاء لأنه من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية، وبيان ذلك أنه كرر الحسنة ونكرها تنويعا. وقد تقرر في علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى، فالمطلوب في الأولى الحسنات الدنيوية من الإعانة والتوفيق والوسائل التي بها اكتساب الطاعات والمبرات بحيث تكون مقبولة عند الله، وفي الثانية ما يترتب من الثواب والرضوان في العقبة. وقوله وقنا عذاب النار تتميم، أي إن صدر منا ما يوجبها من التقصير والعصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار، فحق لذلك أن يكثر من هذا الدعاء. قوله ربنا هذا نداء فيه إقرار بالربوبية المستلزمة لتوحيد الألوهية. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم، كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وجاء الدعاء المجرد مصدرا بلفظ الرب نحو قول المؤمنين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وقول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقول نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. وسر ذلك أن الله تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره، ويثنى عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك. فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة، وهو في القرآن حيث وقع لا يكاد يجيء إلا مصدرا باسم الرب، وأما الثناء فحيث وقع فمصدر بالأسماء الحسنى. وقوله آتنا في الدنيا حسنة دعاء بخير الدنيا كله، فإن الحسنة المطلوبة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، فقوله في الدنيا حسنة يشمل الرزق الهنيء والدار الرحبة والزوجة الصالحة والولد الصالح والعلم النافع والعمل الصالح والأمن والثناء الجميل، كل هذا داخل فيه. وهذا لا يعني الحصر، وإنما يعني التوضيح. فمن قال الحسنة في الدنيا هي الزوجة الصالحة هذا حق، ومن قال الولد الصالح هذا حق، ومن قال الرزق الحلال هذا حق، لأن هذه كلها من حسنات الدنيا. فالتفسير لللفظ الجامع بشيء من أفراده يعد من قبيل التفسير بالمثال وليس للحصر. وقوله وفي الآخرة حسنة أي مغفرة ورحمة وشفاعة وفوزا ونجاة وجنة عالية. وقد تقدم قول ابن كثير رحمه الله وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. قال ابن القيم رحمه الله قال الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة هي الجنة. وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. وقوله وقنا عذاب النار أي اصرف عنا عذابها، وهذا يتضمن النجاة من النار ومن الأسباب التي تفضي بالعبد إلى النار. وزاد في هذا الدعاء وقنا عذاب النار لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب، فجاء هذا الدعاء فيه التصريح بطلب نعيم الآخرة مع الوقاية من النار. وفي قوله آتنا وقنا أتى به بصيغة ضمير الجمع أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وكما يقول ابن القيم رحمه الله قد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونحو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأولها، وهو أكثر أدعية القرآن الكريم. قال الشوكاني رحمه الله وقد اختلف في تفسير الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة، فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحور وعذاب النار امرأة السوء. وقال الحسن البصري الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. ومعنى وقنا عذاب النار احفظنا من كل شهوة وذنب. وقيل الحسنة في الدنيا الصحة والكفاف والعفاف والتوفيق للخير، والحسنة في الآخرة الثواب والرحمة، وقيل غير ذلك مما يطول ذكره. والحاصل أنه لا عموم، لأنه لا صيغة عامة هاهنا، لأن وقوع النكرة في حيز الإثبات لا يفيد العموم، إلا أن العبد يعطى في الدنيا حسنة واحدة وفي الآخرة حسنة واحدة. ومعلوم أنه لو كان المطلوب حسنة واحدة لم يكن هذا الدعاء من جوامع الكلم، ولا وقعت منه صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه حتى كان أكثر دعائه. فالظاهر أن المراد أنه يكون ما يعطاه في الدنيا حسنة، فيكون كل خصلة من خصال الدنيا حسنة وكل خصلة من خصال الآخرة حسنة، أو تفسر الحسنة في الدنيا بفرد من أفرادها يستلزم سائر الأفراد، وتفسر الحسنة في الآخرة بفرد من أفرادها يستلزم جميع الأفراد، وذلك بأن يقال المراد حسن المعاد وحسن المعاش وحسن الحياة وحسن الممات، فإن ذلك يستلزم أن يكون كل أمور دنياه وآخرته حسنة. قال النووي: وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها الصحة والعافية، وفي الآخرة التوفيق للخير والمغفرة. ولا يخفاك أن الصحة داخلة في العافية، والتوفيق للخير يستلزم عدم وجود الشر، فلا ذنب حتى يغفر. ولو فسر حسنة الدنيا بمجرد العافية وحسنة الآخرة بها لكان ذلك أولى وأنسب، لما سيأتي من أن سؤال العافية يستلزم حصول المطالب كلها للعبد. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وقال القرطبي رحمه الله: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل، وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الأدعية النبوية،
2: جوامع الأدعية النبوية.
3: إن الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمها أصحابه قد جمعت الخير كله لكمالها في مبانيها ومعانيها، ولاشتمالها على جوامع الخير وفواتحه وخواتمه.
2: جوامع الأدعية النبوية. مؤلف نفيس حوى جملة من الأدعية النبوية التي ينبغي على العبد أن تكون له عناية بها علما وفهما وعملا، لما فيها من تزكية النفس وتهذيبها وحفظا لها وتحصينها. يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر.
1: جوامع الأدعية النبوية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
2: مع الدرس 11،
3: قال شيخنا حفظه الله تعالى في معرض ما يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
4: الرابع فيما يرجع له في تفسير القرآن أقوال التابعين، ولا سيما الذين أخذوا التفسير عن الصحابة واعتنوا به كمجاهد بن جبر وغيره. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أجمع التابعون على تفسير الآية فلا يرتاب أحد لأنه حجة، وإذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجماع، ولكن ينظر إلى ما يرجحه الدليل. فإلى أي شيء يرجع؟ يقول: يرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. يعني إذا اختلف التابعون على قولين فإنه ليس قول أحدهما أو أحدهم حجة على الآخر ولا على من بعده، بل لا بد من الترجيح. نرجح بماذا؟ ذكر أربعة أشياء: لغة القرآن وهي الحقيقة الشرعية، أو السنة كذلك، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة. والظاهر والله أعلم أن عموم لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره رحمه الله، فإن أقوال الصحابة مقدم على مقتضى اللغة العربية. نعم. طيب، وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. كونه مخطئا واضح، لكن كونه مبتدعا لأنه أقرب إلى السنة، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل وأخطأ في المدلول جميعا. أخطأ في الدليل حيث حمله على ما لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وأخطأ في المدلول حيث أحدث ما لم يكن معروفا عند الصحابة.
3: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.
4: هذا الأخير وهو تفسيره بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل إيش؟ باللغة العربية، فإذا لم يكن هناك عرف شرعي يخالف مقتضى اللغة أخذنا باللغة، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه بمعنى صيرناه. ولهذا نقول ألها مفعول أول، وقرآن عربيا مفعول ثاني، وليس كما قال الجهمية إن جعلناه بمعنى خلقناه، فإنه على رأيهم نجعل ألها مفعول به وعربيا حال، قرآن عربيا حال، لا، لكن هذا خطأ عظيم. فإن قوله جعلناه قرآن عربيا كقوله وجعلنا الليل لباسا، أي صيرناه لباسا، وهذا جعلناه قرآن عربيا أي صيرناه قرآن عربيا بلغة العرب. وأما قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا لا تتعدى إلا لواحد، فهي بمعنى خلق. نعم. وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه أي بلغتهم، واللغة تسمى لسانا لقوله تعالى بلسان عربي مبين. ويستفاد من قوله تعالى إلا بلسان قومه ليبين لهم أنه يجوز أن يخطب الإنسان إذا كان يخاطب غير عرب أن يخطب بلغة هؤلاء المخاطبين، لأنه إذا خاطبهم بلغة العرب لم يفهموا شيئا ولم يستفيدوا. نعم. قلنا
5: أن سيرورة تكون
4: بالانتقال
5: من شيء لشيء،
4: معناه
5: أنه كان من قبل غير عربي.
4: أخذها غلط، مو صحيح. جعلنا الليل لباسا، هل معنى صيرناه لباسا وهو قبل لم يكن لباسا؟ مو صحيح، هذه دعوة باطلة.
6: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، يقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر.
4: لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الأخ أي لا مو أنت هذا له لا تدعو له، وليس كذلك، بل المراد لا تقم عليهم مصليا كما يصلى على الجنائز. فقدم هنا المعنى الشرعي. فإن قال قائل إذا حملته على المعنى الشرعي فهل ذلك يعني أنه يجوز الدعاء لهم على سبيل الإطلاق؟ الجواب لا يجوز، لكن من دليل آخر، وهو قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم.
6: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنى.
4: إذن هنا قدمنا المعنى اللغوي، صل عليهم أي ادعو لهم. قدمنا المعنى اللغوي بدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه الناس بصدقاتهم دعا لهم. وإلا لكان قوله صل عليهم صلاة مخصوصة شرعية. والخلاصة الآن أن المرتبة الرابعة في تفسير القرآن الرجوع إيش؟ إلى اللغة العربية.
7: الخامس.
4: نعم الخامس. أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن الرجوع إلى اللغة العربية. فإذا اختلف مدلول اللغة العربية ومدلول الشرع قدم الشرع، إلا بدليل. هذا خلاصة الكلام. نعم. نعم. بما عرك الله أي بما علمك من مدلول اللغة.
6: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان.
4: نعم. الثناء عليهم. الثناء عليهم. تدعوه بأن الله يثني عليهم.
6: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
4: طيب إذن ما هو السماء؟ كل ما عليك فهو سماء، أو السماء السقف المحفوظ باللغة ولا بالشرع؟
6: بهما.
4: بهما جميعا. طيب الأرض كذلك، الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، هذا هو الصدق في اللغة أو في الشرع؟ في اللغة والشرع. وكذلك كذب الإخبار بما يخالف الواقع في اللغة أو في الشرع. الحجر هو الحجر في اللغة أو الشرع، وكذلك الإنسان. نعم.
6: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
4: ويسمى هذا الاختلاف اختلاف لفظي، لا يؤثر ولا يضر. ولا يصح أن نقول في الآية ثلاثة أقوال: قول بمعنى أمر، وقول بمعنى وصى، وقول بمعنى أوجب، لأن المعنى واحد. طيب.
6: الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وقال ابن عباس: إنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.
4: هذا اختلاف في اللفظ والمعنى. كيف كان اختلافه في اللفظ والمعنى؟ لأن الرجل من بني إسرائيل غير الرجل من أهل اليمن، والرجل من أهل اليمن غير الرجل من أهل البلقاء. إذن فالآية تحتمل المعاني كلها، فتحمل إيش عليها كلها، ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل. يعني مثال الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، مثاله الرجل الذي من بني الصيف، مثاله الرجل الذي من أهل اليمن، مثاله الرجل الذي من أهل البلقاء. نعم. نعم سليم. ما بشك المقصود هو المعنى والقصة، لكن قد يكون بعض الناس سمع من بني إسرائيل أنه رجل من اليمن أو من البقاء أو من بني إسرائيل.
6: شيخ، ترى ما في أسئلة أثناء الدرس. ترى ما في أسئلة، الأصل ما في أسئلة إلا في آخر الدرس خمس دقائق.
4: عجيب.
6: إينا.
4: ما هو مثل البخاري ومسلم؟
6: لا. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس ذهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
4: صح، دهاقا مملوءة، دهاقا متتابعة، يعني يأتي كل واحد وراء الآخر، دهاقا صافية. هذه الأقوال لا منافاة بينها، أليس كذلك؟ لأنه يمكن أن تكون مملوءة ومتتابعة وصافية، فتحمل الآية على المعاني الثلاثة كلها، ويكون المقصود ذكر كل نوع، يعني كل واحد ذكر نوعا من المعنى. واضح؟ نعم. وليس هذا على هذا يختلف عن الأول. الأول كل واحد من الرجال الثلاثة غير الثاني، أما هذا فكل واحد هو الثاني، لكن هذا الكأس موصوف بأنه مملوء، موصوف بأنه صافي. الكؤوس موصوفة بأنها متتابعة. نعم.
6: القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل

0: ولا عاص بسفره. والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة. ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا هو القسم الثالث إذا اختلف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحد، فماذا نصنع؟ يجب أن ننظر في المرجح فنأخذ به، والمرجوح ندعه، لأنه لا يمكن الجمع بين القولين. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. الميتة تفسيرها ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاء شرعي، هذا الميت ما مات حتف أنفه، يعني جاءه مرض ومات، أو بغير ذكاء شرعية، يعني ذكي لكن بغير ذكاء شرعي. ويستثنى من الميتة السمك والجراد كما جاء في الحديث. الدم المراد به المسفوح كما قال تعالى في آية عام: أو دما مسفوحا. ويستثنى من الطحال والكبد، ولحم الخنزير معروف ولا يستثنى منه شيء، وما أهل لغير الله به أي سمي عليه غير اسم الله ولو كان في الأصل حلالا. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى الأكل غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكل، يعني غير طالب للميتة، ما تقصد أن يأكل شيئا ميتا ولا عاد في أكله، يعني وإنما أكل بقدر الضرورة فقط. وهذا التفسير أرجح، لأنه يؤيده قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقيل إن غير باغ والعاد غير خارج على الإمام، أخذوه من البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام. والعادي المعتدي العاصي في سفره، وقالوا: من كان خارجا على الإمام فإنه لا يأكل من الميتة ولو اضطر إليها، بل نقول توب ثم كل. وكذلك من عصى في سفره، من عصى بسفره مو في سفره، من عصى بسفره فإننا نقول لا يحل لك أكل الميتة حتى تتوب. وقلنا أن الأول أصح، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. نعم. مثال آخر: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نصف مبتدأ، والخبر محذوف، التقدير لكن واجب لمن؟ أو لكم؟ يحتمل، لكن إن جعل النصف للأزواج صار للنصف الزوجات، صار نصف للزوجات، وإن جعل للزوجات صار النصف الباقي للأزواج. ولهذا الآية تصلح: فنصف ما فرضتم لهن أو فنصف ما فرضتم لكم.

0: لكن لهن أقرب إلى المعنى. إلا أن يعفون يعني عن النصف الذي لهن. وهنا في إشكال يا جماعة، وهو أن أن هنا مصدرية ومع ذلك وجدت النون. يحيى،
1: نون هنا نون الإناث،
0: ليست نون الرب بل ينون النسوة. نعم صح. أو يعفو الذي بديع عقد النكاح. فمن الذي بديع عقد النكاح؟ هل هو الولي أو الزوج؟ يقول في قولان، قال علي بن أبي طالب في الذي بديع عقد النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، وكلاهما إمام في التفسير. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الراجح الأول، لأنه لما قال إلا أن يعفون يعني النساء، أو يعفو الذي بديع عقد النكاح يعني الأزواج، وهذا واضح والتقسيم يدل عليه. ثم إن الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفون. ولو قلنا أو يعفو الذي بيده عقد النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد، وهو جانب إيش؟ المرأة. إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح الأولياء، فيكون ذكر العفو من جانب واحد. وإذا قلنا إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، صار العفو من جانبين، فيكون أولى، لأن الأصل في الكلام التأسيس وعدم التكرار والتوكيد. طيب، ولأن الذي بدع عقد النكاح هل يملك أن يعفو عن نصف مهر المرأة؟ إن كان الأب ففيه نظر، هل يملك أن يسقط حقها؟ وإن كان غير الأب فلا حق له إطلاقا أن يعفو. لو كان الأخ أو الابن ما له يعفو. فتبين الآن أن القول بأن الذي بديع عقد النكاح هو الزوج هو الصحيح، والزوج هو الذي إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي، سكت ما تكلم، ينعقد يا زوجتك بنتي، أوجب مرة ثانية وذا ساكت، زوجتك بنتي، ها إذا من البديع عقد النكاح؟ الزوج. إذا شاء قال قبلت، وإذا شاء لم يقل قبلت. ثم إذا قبل من الذي يملك الطلاق؟ الزوج. إذا يملك بيده عقدة النكاح عقدا وفسخا. نعم.
2: ترجمة.
0: ومثل ذلك أيضا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ اختلف فيها السلف والخلف، فقيل هي الحيض وقيل هي الأطهار، والصواب أنها الحيض كما دل على ذلك السنة المستحاضة وغيرها.
3: أصول في التفسير لمؤلفه الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مؤلف نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله الأصول التي وضعها أهل العلم المفسرين، والتي ينبني عليها علم التفسير، والذي هو من أجل الفنون وأشرفها، والتي فيها بيان لمعاني كلام الله عز وجل. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أدرس في إحدى المدارس، وأتاني أحد الطلاب يخبرني بأنه في يوم الجمعة الماضية كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما موقفي تجاه هذا الطالب، وبأي توجيه أوجهه؟ لأن كثيرا من الطلاب عندنا من جنسيات مختلفة وهم متأثرون بهذه البدع.
7: النبي صلى الله عليه وسلم ولد بلا شك، ولد يوم الاثنين بلا شك عليه الصلاة والسلام، وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. أما يوم 12 من ربيع الأول أو يوم 9 فهذا لا دليل عليه، تحديد الولادة من الأشهر هذا لا دليل عليه، إنما هو ولد يوم الاثنين، لكن في أي يوم من الشهر الله أعلم، وليس لنا مصلحة في ذلك. لو كان لنا مصلحة لبين هذا، فلما لم يكن لنا مصلحة لم يبين لنا. والاحتفال بالمولد بدعة ظاهرة ما أنزل الله بها من سلطان، في حد ذاته بدعة، ولكن يحصل فيه من الشرك والكفر والفساد الشيء الكثير، من دعاء الرسول والاستغاثة بالرسول والشكوى، شكوى الحال عليه، أو يزعمون أن الرسول يحضر احتفالهم ولذلك يقومون له يتلقونه ويجلس بينهم كما يزعمون. كل هذه من الترهات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: الأدب المفرد.
0: الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
8: الأدب المفرد.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الظلمات. عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما.

0: فاستطعموني أطعمكم يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكفكم يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه القيظ غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع الحديث وهو حديث قدسي، يسمى حديث قدسي ويسمى حديث إلهي، يتميز عن بقية الأحاديث الأخرى التي هي أحاديث الآحاد. والحديث القدسي والإلهي أيضا لا بد أن ينظر في سنده ومتنه، فما صح منه فهو في أعلى المراتب الحديثية، وما لم يصح منه فهو كغيره من الأحاديث لا يؤخذ به. وموضوع تحريم الظلم، وقد اشتمل على بيان فوائد عظيمة، وقد سبق الحديث عن الظلم وأنواعه، وأن الظلم ظلم العبد لنفسه بشيئين: الشيء الأول ترك الطاعة أو التقصير فيها، وذلك يتفاوت فيه الناس تفاوتا كثيرا، والشيء الثاني فعل المعصية، يكون ذلك ظلم للنفس. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته: كل الناس يغدو، فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها، المراد بذلك اعتاقها بالطاعة، بفعل الطاعة على اختلاف أنواع الطاعات من فرائض وواجبات ومستحبات، فيعتقها بفعل الطاعة وترك المعصية، ويوبقها بفعل المعصية وترك الطاعة أو التقصير في الطاعة. والنوع الثاني من الظلم ظلم العبد لغيره من الخلق، وظلم الخلق يكون في ثلاثة أشياء: في العرض وفي الدم وفي المال. وقد حرم الله تبارك وتعالى في نصوص الكتاب والسنة وفي الأحاديث، ومن ذلك هذا الحديث القدسي. وفي قول الله عز وجل لما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بيان ذلك أن الله لا يظلم خلقه مثقال ذرة بنقص من حسناتهم أو زيادة في سيئاتهم أبدا، كما قال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكقوله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أدلة صريحة. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. نصوص محكمة في القرآن الكريم تبين أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه، لا بنقص من حسناته وإن كان مثقال ذرة، ولا بزيادة في سيئاته وإن كان مثقال ذرة. إذن فالناس هم الذين يظلمون أنفسهم، وإن كانوا وقودا لنار جهنم فهم الذين ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل من ظلم نفسه بالتقصير أو ترك الطاعات والوقوع في الموبقات فهو الذي جنى على نفسه، والله تبارك وتعالى غني عن العالمين وهو لا يظلم أحدا من خلقه كما سبقت الأدلة. ومن جملة ذلك هذا الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن ترك الظلم فقد تأسى بربه، ومن وقع في الظلم خالف وصية الله له. لذا وجب على كل مكلف من المسلمين والمسلمات أن يحفظوا أنفسهم من الظلم، ظلم النفس وظلم الغير. فمن حفظ نفسه من الظلم فقد رشد وقد نال رضا الله عز وجل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ومن ظلم نفسه فلا يلومن إلا نفسه، يوم تجزى كل نفس بما كسبت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يحذركم من كل معصية، ويحذركم من التقصير فيما فرض عليكم وأوجب.
0: نعم. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار.
1: نعم، الله عز وجل يخبر عباده بواقعهم وحالهم وأنهم يخطئون بالليل والنهار. وحقا ما قال ربنا: إننا نخطئ بالليل والنهار، نخطئ في أقوالنا فنطلق الألسنة فيما لا يرضي الله من غيبة وكذب وبكاهة ولغو القول عموما، وهذا من الخطأ. ونخطئ بالتقصير في الطاعة والوقوع في المعاصي على اختلاف أنواعها، ولكن الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الآيات رغم الخطأ الذي يقع فيه العباد إلا أن الله غفور رحيم. فمن وقع في خطأ ما فليتدارك نفسه بالتوبة وليتبع السيئة الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالخطأ حاصل من البرية بالليل وبالنهار، ولكن الله عز وجل كما قال في الحديث الآخر القدسي: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فمن تاب تاب الله عليه وغفر ذنبه ورفع درجاته وبدل سيئاته حسنات، كما وعد ووعده الحق في قوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لابد من هذه القيود: وإني لغفار، لا صيغة مبالغة تدل على كثرة المغفرة النازلة على العباد من الله أرحم الراحمين وخير الغافرين لمن تاب. فلا بد من التوبة بشروطها، وآمن بكل ما يجب الإيمان به من الفرائض المفروضة والواجبات المفروضة والمحرمات، آمن بما أنزل الله من كتاب وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. عمل الصالحات يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات ويرضى به رب الأرض والسماوات. ثم اهتدى، أربعة أعمال، أربعة قيود، من أتى بها فتوبته مقبولة. ثم اهتدى أي سلك سبيل الهداية، صراط المستقيم الذي يطلبه كل مصلي في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. اهتدى، من سلك الصراط المستقيم اهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى ويكون جزاء من جنس عمله. لذا جاء في هذا الحديث: إنكم تخطئون بالليل وبالنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، والله لا يخلف الميعاد. إذا ما علينا إلا أن نكثر من الاستغفار، وأيضا لا نؤجل الاستغفار حتى نقع في الذنب، بل نستغفر الله دائما وأبدا، لأنك ربما تقع في الذنب وأنت لا تشعر. فإذا أكثرت من الاستغفار فهو توفيق من الله وإلهام، تمشي وتستغفر، وتضطجع وتستغفر، وتدخل وتخرج وتستغفر. فكلما استغفرت وجدت لذة وحلاوة وزيادة إيمان يضعها الله عز وجل في قلبك. فاستغفروني أغفر لكم، والله سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الرحيم، يغفر لعباده المذنبين ويرحمهم ويجبر القصور ويعفو عن الكثير كما وعد سبحانه وتعالى، ويعفو عن كثير. نعم،
0: يا عبادي كلكم جائع إلا من
1: نعم يا عبادي، الله ينادي عباده ويعلمهم بحالهم وواقعهم وضعفهم. لولا الله عز وجل بما من على عباده بل على جميع مخلوقاته بما يسر لهم من المأكل والمشرب ما استطاعوا أن يدبروا مثقال ذرة من مأكل أو مشرب أو مسكن أو مركب أو غير ذلك. إذا لم ييسر الله تبارك وتعالى لعباده حاجاتهم الضرورية فإنهم ضعفاء وعاجزون. لذا ذكرهم بحالهم وواقعهم ليرجعوا إليه، يطلبوا الرزق منه ويطلبوا العافية منه ويطلبوا الأمن والأمان منه ويطلبوا كل شيء من الله جل وعلا، لأنه لا يستطيع أحد من خلق الله أن يدبر قوت ذرة تمشي على وجه الأرض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد، لكن الله هو الذي خلقهم، هو الذي يدبر أرزاقهم وعافيتهم وأمنهم واستقرارهم. فجعل من الناس الأغنياء، وجعل من الناس المتوسطين، وجعل منهم من هو ضعيف، وجعل منهم وجعل، ودبر أرزاقهم جميعا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ الله هو الذي يرزق من في السماوات ومن في الأرض، لذا أعلمنا الله بحالنا وضعفنا من أجل أن نلجأ إليه في كل حاجة من حاجاتنا. لا ملجأ من الله إلا إليه ولو في أقل القليل. انظروا لو نضب الماء من الأرض كيف يكون حال الإنسان، بل جميع المخلوقات كيف يكون حالها، كذلك إن أجدبت الأرض كيف يكون حال الناس، يأكلون الميتات إن وجدت، حتى العظام يأكلونها. والله يبتلي. فإذا كان العباد شاكرين لله عز وجل أفاض عليهم من خزائن رحمته، رحمة منه وفضلا. لذا ذكرنا بحالنا فقال كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا من الله حاجاتكم تقضى لكم. هكذا يجب أن نعرف فضل الله علينا من خير الدنيا والآخرة، ونشكر نعمه التي لا تدخل تحت العد والحصر، نعم الدين ونعم الدنيا. والشكر بالقول وبالفعل، ما يكفي باللسان، بالقول وبالفعل. إذا عملت الصالحات وتركت السيئات فأنت لله من الشاكرين. إذن بقولك وفعلك وعملك أنت شاكر وذاكر. نعم.
0: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته.
1: يذكرنا الله عز وجل بعدم قدرتنا على شيء نجلبه لأنفسنا إلا ما أقدرنا الله عليه، الذي يقدرنا الله عليه ويسهله لنا ويسهل أسبابه تم لنا وتحقق. وما لم ييسره الله فلا يمكن أن يكون، لو اجتمع على تكوينه من في السماوات ومن في الأرض ما كان. لهذا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. ولو شاء الناس وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالكل مفتقر إلى الله في طعامه وفي شرابه وفي لباسه وفي مسكنه وفي أمنه واستقراره وفي كل شأن من شؤونه. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح لي شأني كله دين ودنيا، وهو أسوة الأمة. وكل واحد يضع إلى الله لا سيما في أوقات الإجابة أن يسهل الله أمره في الدين والدنيا، هذا الواجب علينا.
0: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكه.
1: هذا فيه بيان كمال غنى الله عن خلقه، لأنه كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. وعندما نقول كان الله ولا شيء معه، لا بداية لأولية الله أبدا. مخلوقات الله لها بداية ولها نهاية، إلا ما استثناه الشرع بحيث يكون له بداية ولا نهاية له، كالجنة وما جرى مجراها مما دلت عليه النصوص. لأن كان الله ولا شيء معه، ثم خلق القلم، نون والقلم هما يسطرون، خلق القلم وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم في تلك الساعة التي أمر بالكتابة فيها، فجرى القلم في كتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة، لا يتقدم ولا يتأخر، حتى مثقال الذرات جرى بها القلم مكاكيل الذر، واسمعوا قول الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة شرا يرى جرى الفلم بكل شيء إلى أن تقوم الساعة بالشقاوة والسعادة والغنى والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف وكل شيء يقع في الكون قد يرى به الكلام. هذه عقيدة المؤمنين ما يجوز التقليد فيها، يجب أن نعرفها معشر المسلمين، وأن الله عز وجل هو الذي أوحى ذلك وأمرنا أن نعتقد هذا الاعتقاد. إذن الله عز وجل صاحب الكمال المطلق، فهو الغني الحميد، وهو على كل شيء قدير، وهو علام الغيوب، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو البر الرحيم، إلى غير ذلك من أسمائه التي تدل على كماله. والعباد هم الفقراء إليه، وقد ذكرهم الله بقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بقلب جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله قادر أن يقول للشيء كن فيكون، سواء يوجده أو يذهبه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لذا قال الله تبارك وتعالى هنا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لو اجتمعت هذه المخلوقات كلها وكانوا أتقيا كلهم على قلب رجل تقي واحد ما فيهم عاصي ما زادت هذه التقوى التي اتصف بها العباد ما زادت في ملك الله، لأنه كامل في ملكه وفي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق لا نقص ولا عيب في رب العزة والجلال، لكنه صاحب الكمال وصاحب الجلال، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. هذا حق الله الذي يجب أن نعرفه، لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في. وكذلك يا عبادي، يقول الله يا عبادي في هذا الحديث العظيم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلا كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط الإبرة في بحر، هل تنقصه شيء؟ معناه أن العباد لو أجرموا وفجروا جميعا ما ضروا الله شيئا، ولكن ضروا أنفسهم، لن يضروا الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم، وما ذلك إلا لكمال الله، لا تزيد في ملكه طاعة المطيعين ولا تنقص من ملكه معصية العاصي أبدا. لو أطبقوا أهل الأرض جميعا على الفجور ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أبدا، ولا ضر الله شيئا بذلك. بيان للأمة لتعرف قدر الله عز وجل وقدر أنفسهم، فالله هو الكامل ذاتا وأسماء وصفاتا، والعباد هم الضعفاء مهما كان لهم من ملك أو جاه أو نحو ذلك. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر إذا جبل فيه المكان. لو قامت المخلوقات في عالم الأرض والسماء وسألوا الله جميع حاجاتهم لأعطاهم وما نقص ذلك من ملكه شيئا. دليل على كمال الله تبارك وتعالى في كل شيء.
0: يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه.
1: واضح بيان ذلك أن الله يجازي كل عامل من جنس عمله، فالذين يعملون الصالحات وعدهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين يعملون السيئات توعدهم الله بالنار وبئس القرار. فيجازي الله على الأعمال، إنما هي أعمالكم تكون سببا إما في فكاك ركابكم من النار وإما في وقوعكم في النار، فالصالحات يفك الله بها الركاب من النار، والسيئات يوبق الله بها أهلها في النار والعياذ بالله، وهو أحكم الحاكمين.
2: الأدب المفرد. الأدب المفرد لمؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، كتاب نافع جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالآداب الشرعية مما ورد ذكره في السنة النبوية، وبعضا من الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين من أهل الفرقة المرضية. شرح أبواب من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
3: الأدب المفرد.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مالك ومسلم واللفظ له وأبو داود، ولفظه: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. ورواه الترمذي كرواية أبي داود، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن خزيمة في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعف فضل العشاء في الجماعة، ثم ذكره بنحو لفظ مسلم. ولفظ أبي داود والترمذي يدافع ما ذهب إليه، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وفي بعض روايات الإمام أحمد لهذا الحديث: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون ما في البيوت بالنار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

أنفسهم إن الله لا يحب ولا تجادل ولا تجادل عن الذين ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله تفاوت ما بين مسميات ما في الجنة ومسميات ما في الدنيا من التفاوت الذي لا يعلمه إلا الله مع اتفاق الجنسين في الاسم والمعنى، توصل إلى النتيجة من ذلك، وهي وجوب تفاوت ما بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين في الكيفية وإن اتفقت في الاسم والمعنى. فقال رحمه الله: فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينهما من التفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا ولا يمكن أن نعلمه، بل هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فصفات الخالق عز وجل أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا من التأويل الذي لا يعلمه أحد، بل منه ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنه ما يعلمه الأنبياء والملائكة، ومنه ما لا يعلمه إلا الله، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. ولفظ التأويل في كلام السلف يراد به التفسير أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليها، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الآية. وأما استعمال التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل، فهذا اصطلاح بعض المتأخرين، ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. ثم لما شاع هذا بين المتأخرين صاروا يظنون أن هذا هو التأويل في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم طائفة تقول: لا يعلمه إلا الله، وقالت طائفة: بل يعلمه الراسخون، وكلتا الطائفتين غالطة، فإن هذا لا حقيقة له، بل هو باطل، والله يعلم انتفاءه وأنه لم يرده. وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية والجهمية وغيرهم من أهل الإلحاد والبدع، وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه، وما لم يرده لا نقول إنه يعلم أنه مراده، فإن هذا كذب على الله عز وجل، والراسخون في العلم لا يقولون على الله تبارك وتعالى الكذب. وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه، بل وبطريق الاعتبار، أن لله المثل الأعلى، وأن الله يوصف بصفات الكمال، فهو موصوف بالحياة والعلم والقدرة، وهذه صفات كمال، والخالق أحق بها من المخلوق، فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق، ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به تفهم وتثبت هذه المعاني لله، لم نكن قد عرفنا عن الله شيئا، ولا صار في قلوبنا إيمان بها، ولا علم ولا محبة ولا معرفة ولا إرادة لدعائه وعبادته وسؤاله ومحبته وتعظيمه. فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم، ولا يمكن العلم إلا ولا يمكن العلم إلا بالإثبات لتلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة حصل له من العلم والمعرفة والتحقيق والتوحيد والإيمان، وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ومن سادات أهل العلم والإيمان، تبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها، وأن القول في صفاته كالقول في ذاته، وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشاركة أحدهما الآخر فيما به نفاها كان متناقضا، فمن نفى النزول والاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصر والقدرة والعلم، وكل ما يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر يمكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العلم على نفي العليم والقدير والسميع والبصير، وكل ما يستدل به على نفي هذه يمكن منازعه أن يستدل به على نفي الموجود والواجب. ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم، فإن الموجود إما ممكن ومحدث وإما واجب وقديم، والممكن المحدث لا يوجد إلا بموجد إلا بواجب قديم، والممكن المحدث لا يوجد إلا بواجب قديم. فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات الثابتة يستلزم نفي الوجود الواجب بالقديم، ونفي ذلك يستلزم نفي الموجود مطلقا، علم أن من عطل شيئا من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود. مثال ذلك أنه إذا قال النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام، فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب، والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم، فيلزم تنزيهه عن الملزوم. أو قال هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب، وكذلك إذا قال الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام، فإنه يقال له وكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام، فإنا كما لا نعقل ما ينزل ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسما، لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسما. فإذا قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وإرادته ليست ك...
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أحسن الحديث.

0: محمد
1: أحسن الحديث.
2: نتدبر آيات القرآن العظيم،
1: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
2: لنسير بنوره على الدرب القويم،
1: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
2: أحسن الحديث
1: أحسن الحديث.
3: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. أرجو منكم شرح الآية والحديث، فمن الناس من يقول أن استوى بمعنى استولى، ويشرحون الحديث بطرق مختلفة، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
4: الجواب أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه منا، وأخبرنا أنه على العرش استوى، وهو خاطبنا بلغتنا العربية التي يفهم منها العربي معنى استوى. والعرش فوق السماوات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، تقصد أنه في جهة العلو، وهذا هو معنى كلامها الذي أقرها عليه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ومن يفسره بتفسير استولى فهو تفسير خاطئ مبتدع لم يقل به الصحابة، لم يقل به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا قال به صحابته الكرام الذين هم أعلم الناس باللغة العرب لأنهم أهلها ومتكلموها، فهم لا يحتاجون إلى دراسة نحو ولا فقه لغة ولا دراسة معاني الحروف ومبانيها، فهم ينطقون بلغة ركز فقهها في أذهانهم ورضعوا معانيها من لبان أمهاتهم، فلم يفهموا أن معنى استوى على العرش استولى، ولذلك يشير أحدهم بأصبعه إلى السماء إذا تشهد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. ويشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه في خطبة حجة الوداع لما بلغ الناس حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأنها حرام عليهم كحرمتهم في يومهم ذاك، كحرمة ذلك اليوم في ذلك الشهر في ذلك البلد، ثم لما قال لهم: هل بلغت؟ قالوا: نعم. رفع أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، يشير إلى جهة العلو، فكل ذلك يؤكد ويدل على معنى استوى وأنه على العرش، لا ما يتكلم به المتكلمون ويكلفون به أنفسهم شططا من جر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بتأويل خاطئ. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم حيث تكلم وحيث أمر رسوله أن يتكلم، بالله التوفيق.
2: أحسن الحديث
1: أحسن الحديث.
2: الله.

0: أحسن الحديث.
1: نتدبر آيات القرآن العظيم،
2: فهو الفرقان المنزل والحق المبين،
1: لنسير بنوره على الدرب القويم،
2: ففيه الهدى والرحمة من الله العليم.
1: أحسن الحديث.
2: أحسن الحديث.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
5: يقول السائل: هل يدخل في الربا بيع الطعام بالنقد جزاكم الله خيرا؟
6: إذا نقول لك لا تشتري خبز اليوم. نعم، هذا سؤال غريب. الناس على هذا من آدم عليه الصلاة والسلام، يعني من ذريته إلى اليوم. طعام اشترى بالنقد.
5: يقول السائل: ما حكم من يفتي بالتصدق بالأموال الربوية على الفقراء والمساكين؟
6: هذا أنا سمعته من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، بشرط، يعني بشرط التخلص، بنية التخلص لا بنية الصدقة لله، لأن هذا خبيث. نعم.
5: يقول السائل:
6: يعني الربا من الكسب الخبيث، فإذا يعني أخرجها بنية التخلص منها لا بنية الصدقة جاز هذا إن شاء الله تعالى.
5: نقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
6: آمين.
5: ما الفرق بين بيع العينة والدينية؟
6: العينة هي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ويبيعها على من اشتراها منه نقدا بأقل من قيمتها، هذا هو بيع العينة. يشتري سيارة على أقساط ب50,000 ويبيعها على نفس البائع بثمن أقل، يأخذ النقد. هذه هي العينة. أما الدينية لا، الدينية تخالف، لأنه يبيعها على غيره، على غير يعني، أو يمكن الدينية تأتي على ضربين: دينية ليست بعينة، وهو أن يشتري بضاعة بدل القرض، بضاعة بدل القرض ويبيعها بأقل من قيمتها، فإن باعها على مالكها الأصلي كانت ربا وعينة، وإن باعها على غيره نقول الدائم تحيل على الربا. نعم.
5: يقول السائل: بعض المؤسسات الآن تطرح في الأسواق بضائع لمن أراد أن يستدين منها، فلو كنت محتاجا للمبلغ من المال هل يجوز لي أن أستدين منهم هذه البضائع بهدف بيعها وأخذ النقود، على أنهم يأخذون فائدة على هذه البضائع، وهل هذه من صورة الربا؟
6: أعيد السؤال، ما فهمت الصورة حتى الآن.
5: بعض المؤسسات تطرح في الأسواق بضائع لمن أراد أن يستدين منها بهدف، وعلى أني أستدين من، فهل يجوز لي أن أستدين منهم هذه البضائع بهدف بيعها وأخذ النقود، على أنهم يأخذون فائدة على هذه البضائع؟
6: الذي فهمته أنه يشتري البضائع ثم يبيعها ولو بأقل من سعرها، لأنه محتاج إلى المال وهم يأخذون فائدة. أولا، لا تكون هذه عينة ما إذا بعتها على غيرهم، إذا بعتها على غيرهم لا تكون عينة، سواء بعت البضاعة بمثل ما اشتريتها به أو أقل أو أكثر، لا تكون عينة في هذه الحالة. ثانيا، لا بد للتاجر أن يستفيد من التأجيل. نعم، فزيادة الأجل تقابلها الزيادة في الثمن. فولا يبيعك مثلا سيارة ب50,000 مقسطة أو 50,000 عاجلة، لا يستوي هذان عند التجار، لأنه لم يفتح متجره إلا ليريد الربح، وإنما يدخل التحيل على الربا إذا جئت تطلبهم تسألهم سلفة، تسألهم سلفة، فباعوك بضاعة وهم يملكون، نعم، باعوك بضاعة مقابل ما تستلف بثمن أكثر من ثمنها في السوق. هنا التحيل على الربا، تكون هذه الدينية التي أسلفناها لكم فيما مضى. نعم.
5: يقول شيخنا حفظكم الله وبارك في عمركم
6: وفيكم،
5: بالنسبة للمعاملات البنكية مثل تحويل المال من بلد إلى آخر، ريال سعودي بالدولار الأمريكي ونحوها، ما حكمها حيث أنه لا سبيل لنا سوى هذا النوع من التحويل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
6: التحويل أمر اضطراري، لأن السياسة الدولية تمنع هذا، وإنما الذي يجب يعني التحرز فيه هو شراء العمل. فإذا اشترى دولارات أمريكية بريالات سعودية أو دراهم إماراتية أو غيرها، فيجب عليه القبض. نعم. أما التحويل فهو ضرورة. نعم.
5: قل ما حكم الصرف من المحلات التجارية، مثل صرف 100 ريال ب100 مؤجلة كاملة أو بعضها لعدم وجود كامل الصرف؟
6: هذا شبهة الربا، لا يجوز له. يعني صاحب إما أن يشتري على قدر دراهمه، أو مثلا إذا كان صاحب المتجر يعرفه، يعني نعم، يؤجل، يجعلها دينا، إذا اشترى منه مثلا ب20 ب30 لا يصرف، لا يعطيه مثلا بقية المياه، يعطيه بقية المياه كامل. وإذا كان ليس متوفرا يؤجله يوجهه القيمة كاملة. نعم.
5: يقول السائل، عندنا في البلد بعض الناس يكتسبون المال بطرق محرمة مثل المخدرات، فيبنون المساجد والمدارس بهذا المال، فهل عمله بناء المساجد والمساجد والمدارس صحيح؟ هل يؤجر على ذلك؟
6: إن كان المال في هؤلاء، المال كله حرام فلا صدقة له، هذا من الكسب الخبيث، وقد قدمنا دليل عدم القبول. أما إن كان خليطا فلا مانع. نعم، مع أنه يأثم على المخالط، لكن بالنسبة لنا إنسان أراد أن يبني لنا مسجدا، ونحن نعلم علم اليقين أنه ليس لا يملك إلا الخمر أو المخدرات، فلا نسمح له. نعم.
5: امرأة تسأل تقول، وضعت ولد لكن الأطباء يقولون أن مخه ينقص كل يوم بسبب مرض، ولا يظنون أنه سيعيش، فقالوا إنهم ينصحون بإغلاق الأجهزة التي تعينه أن يعيش، فماذا أعمل؟
6: فهمت أنه تحت الأجهزة، والأطباء ظن، ما دام والظن لا يحكم به، الظن لا يحكم به. لكن إذا كان هناك أمل في حياته وأنه يعيش فلكم حالتان، إحداهما أن تكونوا قادرين على التكلفة والتكاليف فاسعوا، يجب عليكم أن تسعوا في سلامته، وإن كنتم غير قادرين عاجزين معسرين فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
5: ما هو حكم العربون في مقدمة البيع والشراء؟
6: أحبك الذي أحببتنا من أجله. العربون له حالتان، إحداهما أن يكون هذا لحجز السلعة، وكذلك البائع يضمن أن الآخر يشتري فيقول أنا أريد السيارة هذه وأعود لك بعد يومين أو ثلاثة، فيتفقان على السلعة فيدفع له ثمنا عربون حتى لا يبيعها على آخر، هذه جائزة. الحالة الثانية أن المشتري يعدل عن البيع فيتمسك البائع بالعربون وهو الذي دفعه المشتري ضمانا لبقاء السيارة، فيقول لا أفسخ البيع حتى تعطيني هذا، حتى يبقى عندي هذا، هذه محرمة. نعم. إن شاء أمضى البيع وأبى الفسخ وقال كمل تفرقنا وقد وجب البيع ولم تشترط شرطا، وإن شاء أقاله وله الأجر. نعم.
5: شيخنا أحسن الله إليكم يقول، قل السائل رجل تورط في شراء سيارة من بنك ربوي ويكون التسديد في مدة أقصاها 5 سنوات، والآن يسأل ماذا عليه أن يفعل بها جزاكم الله خيرا.
6: لا بأس عليك، يجوز. نعم، لأن أموال هؤلاء غير يعني غير واضح، غير متميز، لم يتميز حلالها من حرامها. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، رهن درعه في طعام من يهودي ولم يفك الرهن إلا أبو بكر رضي الله عنه بعد استخلافه، يعني بقي درع النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلكم اليهودي مقابل طعام. واليهود أموالهم خليط من ثمن الخمر والربا وغير ذلك. نعم.
5: بعضهم يأتي إلى تاجر الذهب فيقول له يا فلان وكلني في هذه السبيكة من الذهب وأنا أبيعها واجعل لي نسبة معلومة، فيأخذ السبيكة من هذا التاجر ولا يعطيه الثمن ويتجول بها على باقي المتاجر، فإن باع أخذ النسبة المتفق عليها وإلا فليس له شيء، ما حكم هذه الصورة وجزاكم الله خيرا؟
6: هذه ليست ربوية، هذا الذي تسلم السبيكة من الذهب من ذلكم التاجر ساعي وسيط أو سمسار، فهو يتفق معه على نسبة معلومة، فقد تباع وقد لا تباع، والنسبة اشترطت على البيع. نعم، هذا لا يسمى بائعا، لا يسمى مشتريا، يسمى وسيطا أو سمسارا أو ساعيا أو غير ذلك. نعم.
5: يقول السائل أحسن الله إليكم، أليس في عدم التفاضل ظلم لأحد البائعين إذا كانت السلعة مختلفة في جودتها؟
6: أنا ما أدري يعني هذا السؤال فيه لف ودوران كما يقولون، هذا سؤال غريب. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا وأنت أصرحنا الله وإياك تقول أليس فيه ظلم؟ الفصل في هذا إن كنت مقتنعا، وإلا ماذا ليس لي بك حيلة. جاء بلال رضي الله عنه إلى تمر جني من الجيد من تمر خيبر، فقال: أو كل تمر خيبر مثل هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، وإنما كنا نبيع الجني الطيب الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: أو عين الربا عين الربا، فإذا أراد أحدكم أن يبيع فليبيع بالدراهم. يعني ما الذي ألزم أن ما يعني ما الذي ألزمه أن يبيع برا رديئا بثلاثة أصع من البر الجيد؟ ليس فيه ظلم، الظلم ظلم النفس في تعدي حدود الله والتحايل على محارم الله، هذا هو الظلم الكبير. وقد جعل الله لنا فسحة، إذا كان بر هذا جيد وبر هذا ردي يبيع بره الردي بنقود ثم يشتري من البر الجيد، وهكذا في التمر والشعير وغيرها. نعم.
5: غلب استعمال لفظ الملتزم على من بدر منه القيام ببعض الواجبات الظاهرة كإيفاء اللحى ونحوها، ولا يطلق على بعض المسلمين ممن قد يكون هو أحرص من بعض الملتزمين قياما بفرائض الدين وحرصا على أسباب الخير، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
6: حسب علمي أن لقب ملتزم هذا محدث، والصواب أن يقول استقام أو هو على استقامة إن شاء الله. نعم.
5: هل ينقض وضوء الأم عندما تغير حفاظات الابن عزكم الله؟
6: الوضوء مأمورة به هذه على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب والفرض، فإن توضأت نالت الأجر، وإن اكتفت بوضوء الأول غسلت يديها إذا أصابها شيء. نعم.
5: هل تجوز الصلاة على جلد الكبش؟
6: كيف؟
5: هل تجوز الصلاة على جلد الكبش؟
6: أولا، هذا الكبش هل هو مذكى أو غير مذكى؟ ميتة؟ فإن كان مذكى فلا إشكال فيه، حلال وجلده طاهر، وإن كان ميتة فإنه يطهر بالدباغ. قال صلى الله عليه وسلم: أي ماء هاب دبغ فقد طهر. هذا يشمل كل الجلود حتى جلود الكلاب والخنازير، لكن وإنما يستثنى جلود السباع كالنمور والذئاب والأسود، فهذه فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشها وركوبها. نعم.
5: شخص مصاب بداء السكري ونصحه الطبيب المختص بعدم الوضوء باستمرار، أي الوضوء أحيانا والتيمم أحيانا، هل يجوز الأخذ برخصة الطبيب خاصة في فصل الصيف لا يحتمل لبس الجوارب والمسح عليهما؟
6: هذا غريب، أنا عندي سكر وتوضأ الحمد لله، وكثير مئات، لا أعلم حتى هذه الساعة أن المصاب بالسكري يمنع من الوضوء. قد يمنع من غسل القدمين إذا كان فيهما جفاف، نعم الأطباء يوصون بالاعتناء بالقدمين. نعم.
5: هذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم أكل الحلزون البري؟
6: لا أعلم عنه شيئا. نعم.
5: يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما صحة قول أن الصلاة في المسجد النبوي المسجد القديم هي بألف صلاة، ويستدلون بقول بعض علماء السنة، فنرجو بيان ذلك وجزاكم الله خيرا.
6: الحديث عام، لم يخصص رقعة دون رقعة. نعم، هذا الذي عليه العمل، فمهما بلغ المسجد فالمسمى هو المسمى والأجر هو الأجر إن شاء الله تعالى، أعني المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير أو أفضل من نعم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يأتي المخصص، وهو نص صحيح صريح أو إجماع. نعم.
5: يقول السائل: شيخنا أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، ما حكم جلوس طالبين اثنين للتذاكر والتدارس قبل صلاة الجمعة؟ فهل يدخل ذلك في النهي؟ وما حكم الذين يشتغلون بالحديث في الدنيا وأمورها؟ بارك الله فيكم.
6: سؤالك يتألف من شقين. الشق الأول في المذاكرة، مذاكرة الطلاب، خير لهم من هذا أن ينشغلوا بقراءة القرآن بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، لأن هذه ساعات عبادة. الثاني الحديث في الدنيا، لعلك تعني قبل صلاة الجمعة، هذا خطأ، فإن المساجد بنيت لذكر الله، الصلاة وقراءة القرآن. نعم.
5: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم النوم على البطن؟
6: هذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضجعة أهل النار. نعم.
5: يقول السائل: ما حكم قول سبحان الله المبدع؟
6: المبدع؟
5: نعم.
6: يعني عليكم بالأذكار الواردة، الأذكار الواردة، وجاء في القرآن الكريم: بديع السماوات والأرض، فلو قال سبحانه بديع السماوات والأرض أرجو أنه لا بأس به.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: كنتم مع الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: تاريخ القراء العشرة ورواتهم، مقتبس من كتاب فضيلة الشيخ المقرئ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام قالون هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي مولى بني زهرة، ويكنى أبا موسى، ويلقب بقالون، وهو قارئ المدينة ونحويها. يقال إنه ربيب نافع، وقد لازم نافعا كثيرا، وهو الذي لقبه بقالون لجودة قراءته، فإن قالون بلغة الرومية جيد. وكان جد جده عبد الله من سبي الروم في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، فقدم به من أسره إلى عمر بالمدينة وباعه، فاشتراه بعض الأنصار، فهو مولى محمد بن فيروز من الأنصار. ولد قالون سنة 20 و100 في أيام هشام بن عبد الملك، وقرأ على نافع سنة 50 و100 في أيام المنصور. قال: قرأت على نافع قراءته غير مرة. قيل له: كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة. وقال: قال لي نافع: كم تقرأ علي؟ اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل لك من يقرأ عليك. أخذ عن نافع القراءة التي تلقاها نافع من أبي جعفر، والقراءة التي اختارها نافع، وعرض القراءة أيضا على عيسى بن وردان، وروى القراءة عنه أناس كثيرون، سردهم واحدا واحدا الإمام ابن الجزري في طبقات القراء.
1: الإمام قالون.
0: قال أبو محمد البغدادي: كان قالون أصم شديد الصمم، لا يسمع البوق، فإذا قرئ عليه القرآن سمعه، وكان يقرئ القراء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفه ويردهم إلى الصواب. وتوفي سنة 20 و200 في عهد الخليفة المأمون رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: نور على الدرب
4: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
5: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
4: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
5: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا.
7: مرحبا بكم أهلا.
6: المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول: البعض من الناس فضيلة الشيخ يصلي الصلاة الفائتة، وأقصد الصلاة التي تهاون في أدائها، مثلا شخص لم يصلي إلا وعمره في 20، ثم أراد أن يقضي ما فات ذلك فيصلي مع كل وقت آخر، فما رأيكم في ذلك؟ مأجورين.
7: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أقول لإخواني المستمعين إن الصلاة شأنها عظيم وخطرها جسيم، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كما قال ذلك عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على صلاته كما أمره بذلك ربه في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكما أثنى الله عز وجل على الذين يحافظون على صلواته وجعل ذلك من أسباب حرث الفردوس وهو أعلى الجنة. والصلوات نور في القلب وفي الوجه وفي القبر، نور تزول به ظلمات الجهل. الصلوات صلة بين الإنسان وبين رب، تقف بين يديه يناجيه بكلامه. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي نصف. فلا يليق بالمؤمن أن يضيع هذه الفرصة العظيمة، أن يضيع مناجاة الله سبحانه وتعالى بالسهو واللهو. ولا شك أن الإنسان الذي يعرف ما للصلاة من قيمة في الإسلام وما لها من ثواب وأجر عند الله عز وجل أنه لا يضيع هذه الصلاة أبدا. ولهذا كانت إضاعتها وتركها كفرا مخرجا عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. دليله من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح. أما الكتاب فقد قال الله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الله تعالى شرط كونهم إخوة لنا في الدين أن يتوبوا من الشرك وأن يقيموا الصلاة وأن فإذا تخلف الشرط كلنا وبعضا فإن المشروط لا يتم. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالخروج عن الإيمان كلية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى عنه أصحاب السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم أي بين المشركين والكافرين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ونقل عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والنظر الصحيح يقتضي ذلك، فإنه لا يمكن لشخص يكون في قلبه إيمان وهو يعلم عظم الصلاة وفائدتها والوعيد على من تهاون بها أن يدعها أبدا. ومن هنا يتبين لنا الجواب، أي جواب السؤال الذي أوردتموه، فنقول إن هذا الذي ترك الصلاة من حين بلغ إلى أن تم له 20 سنة وهو يعلم وجوبها لا يقضي، لأنه في هذه المدة كافر، والكافر لا يقضي ما فاته من الأعمال. وقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإذا قدرنا أنه ليس بكافر بجهله وتهاونه أو اعتقاد أن ترك الصلاة ليس بكفر كما هو رأي لكثير من العلماء، فإنه لا يقضيها أيضا على القول الراجح، وإن قضاها لم تقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في أوقات معلومة، فقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أخرها عن وقتها متعمدا بلا عذر فقد أتى بها على وجه لم يؤمر به فتكون مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبهذا نعرف أن القول الراجح أن هذا الشاب الذي لم يصلي إلا حين تم له 20 سنة ليس عليه قضاء للصلوات الفائتة بعد بلوغه، ولكن عليه أن يصلح عمله ويكثر من الاستغفار ومن الصلاة النافلة، لأن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. ونرجو له من الله عز وجل تمام المغفرة والرحمة.
6: بارك الله فيكم. يقول هذه السائلة من ليبيا تقول بأنها أخطأت مرة وتابت ودعت الله كثيرا أن يغفر لها، تقول ولكنني لدي شعور دائما بالذنب، فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ مأجورين؟
7: أقول إن هذه المرأة التائبة كونها تشعر دائما بذنبها يدل على أن توبتها صادقة لكثرة الندم معها على ما فعله من المعاصي. ولكني أقول لها أبشري، فإن حال الإنسان بعد التوبة قد تكون أكمل من حاله قبل فعل المعصية، لأنه يحصل له بالتوبة الإنابة إلى الله والانطراح بين يديه والتبرؤ من الحول والقوة والتبرؤ من الإعجاب بالنفس واستصار النفس واحتقارها أمام عظمة الله

0: قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فلم يحصل الاجتباء إلا بعد أن تاب من المعصية، فاجتباه الله وتاب عليه وهداه هداية علم وهداية توفيق. وهذا يدل على ما أسلفنا أن الإنسان بعد التوبة النصوح قد تكون حاله أكمل مما كانت عليه قبل فعل المعصية. وأنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن للتوبة شروطا لا بد منها، الشروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل بالتوبة، بحيث لا يحمله على التوبة رجاء شيء من الدنيا أو خوف شيء في الدنيا، بل يكون الحامل له على التوبة رجاء ما عند الله تعالى من الثواب للتائبين والتخلص من أوضار هذا الذنب الذي قام به. الشرط الثاني أن يندم على ما حصل من الذنب ويتحسر ويود أنه لم يفعل. الشرط الثالث أن يقلع عن المعصية، فإن كان الذنب ترك واجب استدركه ففعله إن كان يمكن، وإن كان الذنب فعل معصية أقلع عنها في الحال. ومن ذلك ما إذا كانت المعصية حقا لآدمي فإن الواجب عليه أن يبادر التخلص من هذا الحق، إن كان مالا رده إلى صاحبه، إن كان حيا معلوما عنده، وإن كان ميتا رده إلى ورثته، وإن جهله ونسيه، وإن جهله أو نسيه تصدق به عنه. والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، يعني يكون لديه عزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل. وليس الشرط أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل، الشرط أن يعزم أن لا يعود، ثم إن سولت له نفسه فعاد فإن توبته الأولى تبقى على صحتها ويحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بأن تكون قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد حضور الأجل فإنها لا تقبل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ويشهد لذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإنني أحث إخواني الذين لا يزولون على الذنب أن يبادروا بالتوبة قبل فوات الأوان، وأن يعلموا أن عظم الذنب لا يمنع التوبة. فقد قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب.
1: بارك الله فيكم يا شيخ محمد. حقيقة فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن التوبة لدي رسالة يقول: ما حكم الشرع في تزويج التائب من الذنوب، وهل من كلمة في هذا الموضوع؟
0: ما حكم الشرع
1: في نظركم في تزويج التائب؟

0: نعم من الذنوب وهل الكلمة أين؟ نحن نقول إن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل من ذنبه مهما عظم فإن الله تعالى يتوب عليه لعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الآيات. وتزويج التائب وهو الذي وقع السؤال عنه تزويج التائب لا بأس به
1: طيب
0: بل قد يشجع على تزويج التائب تأليفا له وتثبيتا لتوبته. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لا ينبغي أن نتسرع إذا رأينا هذا الخاطب قد تاب من المعصية حتى ننظر ونصبر حاله ونعرف أن توبته نصوح وأنها خالصة لله. لأن من الناس من يخطب من عدة أناس فإذا رأى أنه لم يجب وكان يرى في نفسه إخلالا بواجب أو انتهاكا لمحرم ذهب يتصنع التوبة ويقوم بالواجب ويدع المحرم فإذا زوج عاد إلى ذلك. فأقول إن الرجل الذي كان معروفا بالانهماك في المعاصي إذا تاب فإن الله يتوب عليه لا شك في هذا إذا تمت شروط التوبة التي أشرنا إليها في أول هذا اللقاء. لكن ينبغي لنا نحن أن ننتظر وأن نصبره وأن نتتبع أحواله. والصدق بين والتمويه بين فإذا تبين لنا صدقه فإننا نزوجه ولا بأس في ذلك.
1: بارك الله فيكم. هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم حيث توفي هذا الرجل ولم يعق عن أبنائه الخمسة فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم؟
0: العقيقة سنة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة. فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا. فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. إذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرا كان أو أنثى أي ذكرا كان الولد أو أنثى إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة لأنها إنما تشرع لمن كان موسر. أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم ننظر إذا كان معسرا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقطع لأنها ليست مشروعة في حقه. وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في التركة فإن كان في الورثة قوم قصر أي دون البلوغ أو عندهم تخلهم في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيدة. وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحب أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس. وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاء عن أبيه فلا بأس. نعم.
1: بارك الله فيكم. هل هذا حديث حديث صوموا تصحوا، هل هذا حديث يصير؟
0: أي نعم، هو حديث لكنه ضعيف.
1: طيب.
0: نعم، فلا عمل عليه.
1: طيب، له سؤال آخر يقول: نحن مجموعة من الشباب نلعب في ملعب مزروع زراعة طبيعية، ولكنه يسقى من مياه المجاري أعزكم الله وإخواني المستمعين بعد تكريرها، فهل علينا الاغتسال قبل الصلاة لأنه يحصل أن يسقط أحدنا على الزرع وهكذا؟ فأرجو إفادة بهذا.
0: ليس عليكم الاغتسال، يعني أن تغسلوا ثيابكم أو أبدانكم من هذا الماء المكرر، لأن هذا الماء المكرر قد زالت نجاسته بما أضيف إليه من المواد الكيماوية التي ذهبت بالنجاسة. والماء النجس يكون تطهيره بإضافة شيء إليه يزول به أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح. بل قال العلماء إن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه صار طهورا، لكن بعض العلماء اشترط أن يكون كثيرا أي بالغا للقلتين، فإذا زال تغيره بنفسه وقد بلغ القلتين فهو طهور، وإن كان دون القلتين فإنه لا يطهر إلا بإضافة ماء طهور كثير إليه. ولكن القول الراجح أنه متى زال تغير النجس الماء النجس بأي مزيل فإنه يكون طهورا لا ينجس الثياب ولا الأبدان. نعم.
1: بارك الله فيكم. كيف يتصرف من أخذ بيتنا صبرة صبرة، ولماذا سميت صبرة؟
0: الصبرة مأخوذة من الصبر وهو الحبس.
1: نعم.
0: وذلك لأن الأرض المصبرة أو البيت المصبر محبوس عند المتصبر.
1: نعم.
0: والمتصبر في عرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك المتصبر، فتجده يحرث ويزرع ويطق المطاط للماء، حفر الآبار للماء، وإذا كان في أرض سكنية يبني عليها ويؤجرها ويتصرف تصرف الملاك ما دامت الصبرة باقية، بخلاف المستأجر. المستأجر لا يملك أن يتصرف فيما استأجره من بيت أو أرض إلا على وفق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها.
1: بارك الله فيكم. هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟
0: قال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي ولو كان حيا، ولكننا نرى أن لا يفعل ذلك، وذلك لأن الأمور قد تخلف، فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال، وربما يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال. وكم من إنسان يفعل ذلك، أن يقسم ماله بين ورثته ثم يطرأ عليه حاجات يتمنى أن ماله بيده ولكن قد فات الأوان. ثم إننا نقول: أنت قسمت الآن مالك بين ورثتك، وربما تكون أنت الوارث لهم، فلا يدرى من يموت أولا. الذي ينبغي للإنسان أن يبقي ماله حتى يقضي الله أمره، فإذا مات وزعت التركة على حسب ما تقضيه الشريعة.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب،
3: نور
2: على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
2: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
2: نور على الدرب.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 69 باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع.
0: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية
2: والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا

كتاب عظيم. في هؤلاء الآيات البينات بل في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

الاجتماع على الكتاب والسنة والتحذير من الفرقة في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

الكتاب والسنة لا على ما يدعو إليه الحزبيون، فالحزب

بشرعتهم بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهم يعنون بهذا: تعالوا معنا. وهذه الآية لها أشباه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر: عند أن حصل خصام بين أنصاري ومهاجرين

وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، إننا وإن دعونا الناس إلى

سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، إن أول ما فرق كلمة المسلمين الأهواء، ولكن وإن كانت الأهواء كثيرة فمنها التعصب المذهبي. التعصب المذهبي الذي شتت شمل المسلمين وفرق جمعهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد حدثت هذه المذاهب بعد القرون المفضلة، كما قاله محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه القيم إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. أي نعم، وتعصب الناس لها، فذاك حنفي وذاك شافعي وذاك مالكي وذاك حنبلي. حتى إنه أراد جماعة من اليابان أن يتشرفوا بالإسلام، ثم بعد هذا استقبلهم الحنفية وقالوا: الإمام الأعظم أبو حنيفة فاتبعوا مذهبه. استقبلهم بعد أيضا الشافعية فقالوا: الشافعي عالم قريش. فتحير اليابانيون وتوقفوا، حتى أرسلوا رسالة إلى سلطان المعصوم في الحرم، وألف رسالة بعنوان: هدية السلطان إلى مسلم اليابان. فالذي أنصح به إخواننا أن يدعو الناس إلى الكتاب والسنة، وأن لا يدعوهم إلى مذهب من المذاهب، وأن يحذروهم ما استطاعوا.

الإسلام هو دين الألفة والمحبة والإخاء، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

0: خافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأي شيء يكون سببا للفرقة وللإحن بين المسلمين فقد نفر عنه الدين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقبلها بقليل إنما المؤمنون إخوة، نعم فماذا؟ فالمؤمنون إخوة كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذاك عربي وذاك أعجمي وذاك أبيض وذاك أسود، وحالهم كما وصفهم ربنا بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. ويقول أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما يقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالذي ننصح به إخواننا حفظهم الله أن يربطوا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعلموا أنهم ليسوا متعبدين إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن فيهما الهداية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فعندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن أهل السنة يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شرعيا، ويحبون أئمة الحديث حبا شرعيا، ويحبون أيضا الأئمة الأفاضل مثل الإمام أحمد والإمام مالك، نعم، والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى حبا شرعيا، بخلاف أصحاب المذاهب. فإنك إذا قرأت في التاريخ مثل البداية والنهاية لابن كثير يجد الخصام في المساجد والفتن في المساجد، بل أعظم من هذا، فقد كان في المسجد الحرام 4 مقامات لكل أهل مذهب مقام ويصلون خلفه، ولا يصلي المسلمون صلاة واحدة حتى أزيلت في مدة قريبة. فنحن أهل السنة بحمد الله. نحب العلماء كلهم ولا نتعصب لذا ولا لذاك. أيضا نبغض الحزبية التي شتتت شمل المسلمين وفرقت جامعاهم، ونعلم أنهم أصحاب تلبيس. أقبلوا على العلم النافع وتعلموا العلم النافع، ولا تشغلوا أوقاتكم نعم في الجدل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في جامع الترمذي من حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأقبلوا على العلم النافع، كونوا حذرين من المتمذهبة ومن الحزبيين، وأقبلوا على العلم النافع. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يتوفانا مسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: قد كثر في زماننا من يتنقص في الشيخ الربيع حفظه الله تعالى ودعوته، والسؤال: ماذا تعرفون عن الشيخ ودعوته؟
0: الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عرفته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيخا من أكابر علماء الحديث، وأيضا من محبي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والداعين إليها، وله كتب قيمة نعم من أحسنها بين الإمامين مسلم والدارقطني، وعرف عن كثير من الحزبيين، فعرف ما عليه سيد قطب وما عليه حسن البنا نعم، وما عليه كثير من الإخوان المفلسين، فقام بكتابات قيمة أسأل الله يجزيه خيرا ولن يضره ما قيل فيه، فلقد أحسن من قال. وإذا أراد الله نشر فضيلات ويتتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار في جزل الغابة ما كان يعرف طيب نشر العود. قول الآخر: حسد الفتى إذ لم ينالوا شأواه، فالناس أعداء له وخصومه. كضرائر الحسنى قلنا لوجهها بغيا وظلما إنه لدميم. ففي النهاية ستتضح الحقيقة ويعرف الحزبيون، وواجب على علماء السنة أن يبينوا أحوال الحزبيين الذين يشوهون صورة العلماء الأفاضل الدعاء إلى الله. من الذي يقول إنه يهمهم أمر الإسلام؟ لو كان يهمهم أمر الإسلام ما طعنوا في العلماء الأفاضل، لا يطعنون فيهم إلا لأنهم لا يوافقونهم على حزبيتهم، فجزاه الله خيرا وهو ليس بمعصوم. لسنا نقول إنه لا يخطئ، فكلنا نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، والله المستعان.
1: ماذا تنصح به الدعاة؟
0: الذي ننصحهم به هو التآخي فيما بينهم، واستقدام العلماء الأفاضل.

يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وننصحهم أيضا بالحرص على النطق باللغة العربية. اللغة العربية هي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغة القرآن.

0: نافع وفي تعلم اللغة العربية، كما أننا ننصحهم أن يجتهدوا مع أبنائهم وأن يحرصوا على تعليم أبنائهم. وتلكم الدعايات من ماذا؟ المحارشة بين الأبيض والأسود، دعايات جاهلية. أنت مسلم، أخوك مسلم، سواء كان أبيض أم كان أسود. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والحمد لله رب العالمين.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث
2: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
3: يا إخواننا، اقبلوا واقبلوا على العلم النافع.
2: نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية.
1: الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
4: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
2: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني، تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
1: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
5: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا بد لي أن أذكر بحديث من تلك الأحاديث الشائعة على الألسنة، والتي لا يصح بل لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدم ثبوتها أولا من حيث مبناها أي من حيث إسنادها، وثانيا من حيث درايتها ومعناها. ذلك الحديث هو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. هذا الحديث قد يحلو لبعض الناس أن يسمعوه وقد يطيب لهم معناه غير منتبهين للمعنى المنكر المنطوي تحته. ذلك لأن هذا الحديث لو كان صحيحا لدار الأمر بين هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر وبين ذلك الذي لا يصلي مطلقا، أن يكون هذا الذي لا يصلي مطلقا أقرب عند الله عز وجل من هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر باطل كالشمس في ربيع النهار بطلانه، أي أن يكون الذي لا يصلي خيرا عند الله عز وجل من الذي يصلي ولكن صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لاحظتم هذا الحديث أنه يتضمن هذا المعنى الباطل، حينئذ يصح لنا أن نقول في اصطلاح علماء الحديث هذا الحديث ضعيف سندا باطل متنا. لماذا؟ لأنه يقول لا يزداد بها من الله إلا بعدا، بلاش يزداد بعدا إذا ما يصلي هذه الصلاة التي يصليها ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر يزداد بها من الله بعدا، لا يقف إذن ولا يصلي، هذا منكر وجور من القول. لذلك أحببت أن أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف سندا باطل متنا.
6: سؤال: هل صح حديث صوموا تصحوا وإن لم يصح فما وجه رده؟
5: هذا الحديث يخالف تماما الحديث السابق الحديث الأخير، حيث قلنا إنه ضعيف سندا باطل متنا، هذا ضعيف سندا صحيح متنا. صوموا تصحوا كحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث لم يصح إسناده، ولكن الواقع يشهد. وقبل ذلك الأحاديث العامة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فمثل هذا الحديث يؤكد كما جاء أيضا في حديث آخر ولا أصل له البتة ولكنه حكمة طبية: الحمية رأس الدواء والمعدة رأس الداء. ولذلك هذا الحديث صوموا تصحوا لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح كما لما ذكرنا. ومعنى قولنا إنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، كما قد تسمعون ذلك في بعض الإذاعات، لا يجوز هذا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن يقول كلمة ولو كانت في واقع أمرها حكيمة
4: ومقبولة بالنظر إلى أدلة الشريعة العامة. لا يجوز أن يقول المسلم قال رسول الله كذا إلا إذا كان ثابتا بالطرق التي تثبت أحاديث الرسول عليه السلام عند أهل العلم بالحديث. نعم.
6: بمناسبة الإفطار الآن، هل وردت السنة بالأكل بثلاثة أصابع عامة في كل الطعام أم أنها في الثريد فقط؟
4: ليس هناك في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يساعدنا على الإجابة على أو عن هذا السؤال. كل ما هناك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، ولكن الذي ينبغي أن نتكلم حول هذا الحديث من حيث فقهه، هذا الحديث لا يعني البتة أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل بوسيلة أخرى كالملاعق المعروفة اليوم، ولكن إنما يعني أن المسلم إذا أكل طعاما يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع فلا يظهر أن نفسه شرهة بالطعام فيأكل بالقبضة كلها، وهو يستطيع أن يأكل كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاثة أصابع. هذا أولا. ثانيا، من المعلوم أن المرقة مثلا مرقة اللحم لا يمكن أن تؤكل بثلاثة أصابع، فلا بد هناك من وسيلة أخرى لأكلها، وهذه من أمور الدنيا، هذه من أمور الدنيا وليست من أمور الدين، التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الناس كل أحكام الدين. أمور الدنيا قد قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم مني، وذكر والذكرى تنفع المؤمنين، وهذا من العلم الذي يجب نشره لكثرة المخالفة وانتشارها في العالم الإسلامي كله، ألا وهو مسابقة الإمام بآمين. هذا من عجائب المخالفات التي تقع ليس من جمهور المسلمين بل من عامة المصلين. يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الحديث المتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، قال عليه السلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. قوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا هو على وزان قوله في الحديث الآخر المتفق عليه أيضا إذا كبر الإمام فكبروا. فهل يكبر أحدكم قبل تكبير الإمام؟ الجواب والحمد لله لا. هل يؤمن أحدكم قبل تأمين الإمام؟ الجواب مع كل الأسف بلى. لماذا؟ لغفلة الناس. فأنا أذكر وأعيد التكرار بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كل مصلي حينما يجمع عقله وفكره ولبه في الصلاة عليه أن يراقب قراءة الإمام، فإذا ما وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليحبس أحدكم نفسه حتى يسمع تأمين الإمام، لأن الإمام يجهر بآمين، وهذا من حكمة شرعية الشارع الحكيم أن الإمام يرفع صوته بآمين كما رفع صوته بقراءة الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها، فكأن آمين من تمام الفاتحة وهي ليست من تمامها،
5: ولكن لكي لا يقع المؤتمون المقتدون بالإمام في مخالفة هذا الحديث، إذا أمن الإمام فأمنوا، كانت حكمة التشريع تقتضي أن يؤمر الإمام برفع الصوت بآمين. لماذا؟ لكي لا تسبقوه أولا ثم لتتابعوه ثانيا. فإذا فعلتم ذلك حصلتم أمرين اثنين: أولا طبقتم أمر الرسول عليه السلام الذي لا يجوز لأحد أن يخالفه أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في الآية الأخرى وهي تتعلق بصميم الأمر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن إذا أنتم حبستم أنفاسكم حتى تسمعوا بدء الإمام بآمين، تكونون قد طبقتم هذا الأمر ولم تقعوا في شأن المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأمر الثاني أمر عظيم جدا: لو عاش أحدنا عمر نوح عليه السلام الذي لبث أكثر من 1000 سنة، لبث في قومه فقط يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لو عاش أحدنا فقط ليحصل الأجر المذكور لقاء تنفيذ هذا الأمر لكان ثمننا بخسا رخيصا، ولكان أجرنا من ربنا أكبر كثير مما نستحق. ما هو؟ قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شو بدكم أجر أكثر من هذا الأجر؟ فقط إذا راقبتم صلاة الإمام وأحضرتم لبكم وقلبكم كما ذكرنا ثم تابعتموه في آمين ولم تسبقوه غفر الله لكم.
7: شيخنا كيفيتها عمليا لو أنك تقول للإخوة يعني؟
5: الكيفية واضحة.
7: نعم.
5: نعمل تمثيلية الآن لكن ليست كالتمثيليات التي تعرفونها، هذه تمثيلية حق، لأن الرسول علمنا مثل هذا التمثيل حينما صلى بالناس يوما على المنبر، صعد على المنبر. لماذا؟ لكي يروه كيف يصلي، يركع ظهره مستوي ويلبس قائما أيضا مستوي، مش منحني ولا متكبر متعجرف إلى آخره. خلاصة، فالآن أنا سأؤمن وأخونا هنا سيدفعني بآمين. وقبل هذا ألفت نظركم أن العلماء قالوا في تفسير قوله تعالى إذا أمن فأمنوا، هل يعني إذا أمن إذا شرع في آمين فاشرعوا أنتم، أم يعني إذا أمن أي انتهى من آمين فابدأوا أنتم؟ أظن الفرق واضح لديكم. فقولان العلماء، منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا، والذي ترجح لدينا والله أعلم هو متابعة الإمام. فإذا بدأ الإمام بآمين تابعوه، وإلا راح يصير معنا تأخر، لأنه راح يبدأ الإمام بعد فراغه من آمين راح يبدأ بقراءة آية من كتاب الله أو سورة قصيرة وما شابه ذلك. فالأرجح والله أعلم إذا قال الإمام بيبدأ المؤتمين بيقولوا وهكذا ينتهي كل الجمهور مع الإمام. الآن نعمل هذه التمثيلية الجائزة، فأنا أقول الآن وهو يبدأ غير

0: انتهت القضية. الإمام بيأخذ نفس ولابد، لأنه ولضالين آخر آية في الفاتحة، والسنة كما أظن أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة من زوجات الرسول الكريم وهي تصف لنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطعها آية آية آية آية، ثم مثلت فقالت الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نفس الرحمن الرحيم، وهكذا كل آية إلى أن يأتي في آخر آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لابد خلوه دور للإمام مسكين، خليه يأخذ نفس، لسه ما خلص من قوله ولا الضالين، المسجد بإيش؟ بضجب آمين، خطأ مندوج. أولا خلوا الإمام يأخذ نفس حتى يبدأ وأنتم تبدأوا معه، هذا إن شاء الله ذكرى وذكرى تنفعكم إن شاء الله، وصلوا سنتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سنستمر في الإجابة على الأسئلة ولو دخل وقت العشاء، ثم عندما نكتفي من قدر كبير أو من كل ما في يدي من الأسئلة إن شاء الله نصلي العشاء، وبعدها نرى هل نصلي من التراويح القدر البسيط ثم كل واحد فيما بعد يصلي في بيته، أم أن نباشر في استكمال ما تبقى من الأسئلة، ندعه في حيني ذلك. أما الآن فنبدأ في الأسئلة الخاصة بهذا الشهر ولها الأولوية كما سبق أن أشار شيخنا إلى ذلك. لدي الأسئلة التالية. السؤال الأول: إذا حس الصائم بطعم دم في حلقه في نهر رمضان، في نهار رمضان، ولكنه لا يدري المكان ولا يقدر على منعه أي هذا الدم، فهل صيامه صحيح؟
0: كأن السائل يعني أنه بلع الدم الذي خرج من فمه أو من لثته، والجواب أن القاعدة فيما يفطر من حيث المأكل والمشرب إنما هو ما دخل إلى الجوف من الخارج، وهذا لا يصدق عليه أنه دخل إلى فمه وبالتالي إلى جوفه شيء من الخارج فلا يفطر، ولكن من باب التنزه عليه أن يلفظ هذا الدم الذي خرج من جانب من جوانب فمه أن يلفظه وأن لا يبلعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولابد لي بمناسبة ما جاء في طي هذا السؤال أنه لم يستطع، فأنا أقول ذلك مستطاع له ولأمثاله، إلا أن الأمر يعود إلى العادات والتقاليد التي جرينا عليها، وقسم منها يتعلق بما يسمى اليوم بالحضارة أو بالمدنية. أمهد بهذا الكلام إلى أن بعض السلف ومنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا قام يصلي وغلبه بصاق بصق في ثوبه وهذا هو المخرج. لكننا اليوم لا نفعل هذا. لماذا؟ لأننا نزعم أننا متمدنون وأن هذه قذارة، لكن القذارة الأكبر هو أن يبتلع الإنسان وأن يدخل جوفه وما يتخذر منه، فهذه قذارة أكبر لكنها العادة. ولكنها التربية التي يتربى الجيل الحاضر اليوم على ما يمكن أن نسميه بلفظة أعجمية، على الأنتك الغربي، يعني على الدلال الذي لا وجه له ولا طعم له في الشريعة الإسلامية. فالمسلم المتفقه في دينه دائما إذا ما وقع بين شرين ولا بد له من أحدهما يختار أقلهما شرا. فأقلهما شرا يمد إيده يطالع له ورقة أو محرمة أو القضاضة هذه أو الحطة أو سموها ما شئتم، ويبصق في طرف منها، ثم بعد قليل بيفرقها فركا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النطفة في المني. فقد كان عليه السلام إذا رأى منيه في ثوبه إن كان رطبا كشطه كشطا، وإن كان يابسا فركه فركا، وإذا بالثوب كأنه لم يصبه ذلك الماء الذي يستقذره الإنسان طبيعة وفطرة، وإن كان هو قد خلق من هذه النطفة. خلاصة القول أن الصيام لا شيء فيه، ولكن عطفا على الكلام السابق أن الإفطار يكون مما دخل من الخارج وليس مما خرج من الداخل، هنا تفصيل لابد لكل صائم أن يكون على معرفة منه، لأنه قد يقع له أو لمن يلوذ به، وهو القيء. القيء قد يقي الإنسان لمرض أو لتخمة أو لأي سبب آخر، فهذا القيء لا يفطر ولا مبررة ولا مسورة للتفصيل بين أن يكون هذا القيء ملء الفم أو دون ذلك، كل ذلك لا يفطر. القيء لا يفطر سواء كان ملء الفم أو أقل من ذلك، إنما يفطر الاستقاء وهو أن يتقصد الاستفراغ، وهنا الحكم عكس ما سبق. الحكم هنا الإفطار سواء كان قليلا أو كان كثيرا، كان ملء الفم أو دون ذلك. إذن الفرق بين أن يغلبه القيء أو أن يستجلبه هو باختياره، فما غلبه القيء فلا شيء فيه، وما طلبه هو بالاستقاء والتقصد منه له فهو الذي يفطره.
1: هل النفل يعدل في رمضان فريضة والفريضة تعدل 70 فريضة؟
0: هل النفل
1: صلاة التنفل في رمضان تعدل فريضة؟
0: صلاة النفل
1: في شهر رمضان تعدل فريضة في غيره، والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة في غيره؟
0: لا شيء من هذا مطلقا في السنة التي عرفناها.
1: وهل الحسنات بشكل عام تضاعف وكذلك السيئة؟
0: هذا كما هذا السؤال أيضا يكثر إيراده فيما يتعلق بمكة والمقيم في مكة، سواء كان آفاقيا أو كان مكيا، هل هناك الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف؟ الجواب لا يوجد نص في الشرع صراحة في أن الحسنات تتضاعف وكذلك السيئات نظرا لفضيلة المكان أو لفضيلة الزمان. فضيلة مكان كمكة والمدينة مثلا، فضيلة الزمان كشهرنا هذا شهر رمضان. ليس هناك نص صريح في أن الحسنات أو السيئات تتضاعف، ولكن استنباطا يقول بعض العلماء أنها تتضاعف استنباطا، أي ليس نصا وإنما اجتهادا. فإذا قال إنسان ما أن الحسنات تتضاعف فلا بأس من ذلك، لأنه قول بعض العلماء.
2: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
3: قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه.
2: ننتقي لكم من مجالس محدث العصر محمد الناصر الدين الألباني
4: لطائف زكية من العلم الرباني وكنوزا علية في قطوف دواني،
2: تعين العبد على أمور دينه لينال بذلك أسمى الدرجات وعظيم الأماني.
5: لم الدر المنثور من مجالس الهدى والنور.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات.
1: قد أفلح من زكاها.
0: قد أفلح من زكاها.
2: المجالس التي يجلسها الرجال أو المجالس التي تجلس فيها النساء، وبخاصة إذا كان في وقت راحة، هذه المجالس هي ستشغل في الكلام، وكل واحد معه ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، الذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات. فعندما يعمل حسنة من القول أو من الفعل أو من الاعتقاد أو ما إلى ذلك أو من المال، فإن كاتب الحسنات يكتبها، وإذا عمل سيئة استأذن كاتب السيئات كاتب الحسنات هل يكتبها، فيمنعه من كتابتها، يقول له لعله يتوب لعله يستغفر، ثم يستأذنه ثانية فيقول لعله يتوب لعله يستغفر، فإذا لم يتب ولم يستغفر استأذنه ثالثة فقال له هل أكتبها، فقال أكتبها أراحنا الله منه. فكون العبد مثلا يقدم إلى الله كل يوم، لأن هذه الأعمال التي تكتبها الملائكة هذه الله سبحانه وتعالى يعرض إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وينظر في هذه الأعمال تعرض عليه يوم الاثنين والخميس. فكون للإنسان تعرض صحائفه على الله وهي مشرقة بما يرضي الله جل وعلا، لا شك أن هذا هو المتعين، بدلاً من أن تعرض هذه الصحائف وهي مظلمة من كثرة المعاصي. ولا يستقل الإنسان الشيء الذي يقوله أو يفعله، يقول هذه معصية بسيطة أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو جل وعلا هو الذي يميز الحق من الباطل، ولا يمكن أن يعترض عليه أحد. وعلى كل حال لا بد أن يتنبه الإنسان كيف يمضي أوقاته، وما هي الأمور التي يزاولها، وهل هي مرضية لله جل وعلا أو أنها مسخطة له. وبالله التوفيق.
1: قد أفلح من زكاها.

0: برنامج يعنى بتهذيب النفس وتزكيتها وحثها على فعل الطاعات وخلاصها وتنقيتها من أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق والسلوكيات. قد أفلح من زكاها. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل.
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
4: أحسن الله إليك. يقول لماذا اشتد خوف السلف من هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟
7: هذا من عظم إيمانهم رضي الله عنهم، لأنه كلما عظم الإيمان عظم الخوف. ومثل ما قال الحسن رضي الله عنه إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، جمع بين إحسان ومخافة. فمثل هذه الآية آية توجب الخوف، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فيخاف الإنسان، يخاف أن يرد أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذه تخيف العبد عندما أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مثل هذه الآيات تحرك في القلب ولا شك خوفا عظيما، وهذا من كمال إيمانهم. يقول الحسن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل، قال جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل.
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان شرح لحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، معاشر الكرام، مع حديث عظيم مبارك من جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يرويه الصحابي الجليل الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهو مخرج في السنن للترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما من مصادر السنة. وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جمع هذا الحديث خصال الخير وأبواب البر، وأيضاً اشتمل على حسن البيان وجمال التقرير وتمام النصح، وأيضا اشتمل على بيان أن كلمة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه واحدة ودعوتهم واحدة، فكلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. واشتمل على أن المباني الخمسة التي جاءت في حديث ابن عمر، وجاءت أيضا في حديث بريل، وجاءت في حديث معاذ، وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، أمور مشتركة لدى النبيين، وإن اختلفت صورة العمل. فالصلاة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام واجبة، وفي شرائع الأنبياء، وإن اختلفت الصفة، وهكذا عموم الطاعات، ولا سيما مباني الإسلام العظيمة. وهذا كله مما يبين أن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه دعوتهم واحدة، فكلهم دعاة إلى توحيد الله وإلى عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. في هذا الحديث، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. هنا أولا، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام وعلى جميع النبيين، هما في زمن واحد، وكلاهما من أنبياء بني إسرائيل، بل هما ابن خاله، فعيسى

الحديث يشير إلى هذا القرب بين هذين النبيين عليهما صلوات الله وسلامه. قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. إخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنا بهذه الخمس الكلمات ليست مجرد معلومة نعرفها عن نبي سابق، وإنما لأن هذه الخمس أيضا نحن مأمورون بها وبالعمل بها. وقد دل على ذلك أحاديث متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تأكيد على أهمية هذه الخمس وأهمية العمل بها وأهمية أيضا دعوة الناس إليها. وإنه كاد أن يبطئ بها، يعني كأنه تأخر قليلا، ولم يبين سببا، فلا يخاض فيما لم يبين، تأخر قليلا عن البيان. فقال له عيسى، وقول عيسى هذا من باب التشجيع والتعاون على الخير، ومطلب ينبغي أن يكون حال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عليه كما يستفاد من دعوة هذين النبيين. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات. وهذا يفيد أن عيسى بلغه وعلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بهذه الكلمات الخمس. قال: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فإما أن تأمرهم، يعني تبادر وتسارع إلى هذا الخير، وإما أنا آمرهم، أي أبادر إلى هذا الخير وأسارع إليه. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. أخشى إن تأخرت عن البيان وتقدمت به وسبقتني إليه أن يخسف بي، أي تخسف بي الأرض، أو أن أعذب، أن يعذبني الله سبحانه وتعالى على ذلك. فبادر وجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، امتلأ المسجد بالحضور وقعدوا على الشرف، الأماكن المرتفعة العالية والجدر من كثرة الحضور لما دعاهم. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. هنا انتبه إلى فائدة مشتركة في دعوات النبيين: ذكر الأرقام سابقة الأمور المعدودة، لأن هذا أجمع في ضبط العلم وأمكن في تحقق الفائدة، ومن كمال النصح والبيان. ولهذا يكثر في أحاديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يذكر الأرقام أولا: سبع كذا، خمس كذا، ست كذا، اجتنبوا السبع الموبقات، اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، بني الإسلام على خمس، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فيذكر العدد أولا، ثم بعد ذلك يذكر المعدود ويفصل، فهذا أجمع في البيان وأمكن في تحقق الفائدة. وهذا النهج كما يفيد هذا الحديث كان موجودا أيضا في دعوة النبيين. يعني الآن في نفس الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، قال: بني الإسلام على خمس. وهنا في هذا الحديث قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أيضا يستفاد من هذا أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون سباقا إلى الخير، سباقا إلى ما يدعو الناس إليه، لا أن يأمر الناس بشيء لا يعمل به: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فأمره الله أن يعمل بهن، ومن ثم أن يدعو الناس ويأمر الناس أن يعملوا بهن. قال: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أولهن

0: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمة هي مفتاح دعوة النبيين كلهم وبدء رسالتهم وزبدة دعوتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالرسل كلمتهم واحدة وقولهم واحد في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والتحذير من الشرك والبراءة منه. ولهذا قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأول ما يبدأ به الرسل في الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله يعني من حر ماله بذهب أو ورق أي فضة فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يرضى بذلك فهذا مثل للمشرك. المشرك تفرد الله سبحانه وتعالى بخلقه وتفرد بإمداده وإعداده والإنعام عليه بالصحة والمال والولد والرزق وغير ذلك، ثم يتجه في عبادته والتجائه وذله وخضوعه وانكساره إلى غير ربه، إلى غير سيده ومولاه سبحانه وتعالى. فهذا مثل عظيم جدا يبين قبح الشرك وقبح حال المشركين. والقرآن ضرب فيه أمثلة كثيرة تبين قبح الشرك وفساد عمل المشرك وشناعة عمله وشركه بالله سبحانه وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله تجحدون في سورة النحل. وأيضا ضرب فيها سبحانه وتعالى مثلين آخرين في قبح المشرك وقبح عمله. وفي سور كثيرة من القرآن أيضا مثل ما جاء في قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم إلى آخر الآية. فالقرآن فيه أمثلة كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى لبيان قبح عمل المشركين. وهذا مثل في هذا الحديث ضرب لبيان قبح عمل المشرك. الآن لو تصور حال رجل عنده عبد اشتراه بحر ماله وخالص ماله من ذهب أو ورق وجاء به إلى داره وقال اعمل وأدي إلي، فأخذ يعمل هذا العبد ويؤدي إلى غير سيده. هذا في عرف الناس وما يعلمونه من واجبات أنه من أقبح الأعمال وأشنعها. ولهذا يقول فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، خلقهم ليفردوه في العبادة ويخلص الدين له، ولا يرضى سبحانه وتعالى أن تصرف هذه العبادة لغيره سبحانه وتعالى ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال وإن الله أمركم بالصلاة، وهذا يفيد أن الصلاة مأمور بها، مأمور بها في دعوات النبيين قبل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. في صلاته ما لم يلتفت، وهذا فيه عظم الحال التي يحظى بها المصلي، وأن المصلي يفوز بهذا الشرف العظيم والخير العظيم، ألا وهو أن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده، ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ما لم يلتفت، العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في الالتفات نوعان: التفات البدن والتفات القلب، وكل منهما يشمل الحديث. أما التفات البدن فإن التف ببدنه كاملا، استدار وجعل القبلة مثلا على يساره، هذا تبطل صلاته. وأما إذا التفت برأسه أو ببصره فهذا اختلاس يختلصه الشيطان من صلاته، يعني يسرق الشيطان من صلاة العبد مثل هذه الالتفاتات. وهناك التفات آخر وهو التفات القلب، تجد الجسم والوجه مقبل على القبلة ولكن القلب شارد وبعيد. وفي الحديث: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، أي بقلبه. فقد يقبل الإنسان بوجهه على جهة القبلة، لا يلتفت لا يمين ولا شمال، ولكن القلب ملتفت عن الصلاة، ملتفت عن الصلاة ومنشغل عنها بأمور الدنيا ومتعها. وبهذه المناسبة، من أعظم أسباب التفات القلب عن الصلاة، من أعظم أسباب التفات القلب عن الصلاة عدم الاتيان بالسنن المأمور بها بين يدي الصلاة، من سماع المؤذن وأن تقول مثل ما يقول، وأن تبكر إلى المسجد، وأن تصلي السنة، وأن تطمئن قبل أداء الفريضة. فإن من أتى بهذه السنن وواظب عليها فإن قلبه بإذن الله لا يلتفت في صلاته. لكن إذا كان الإنسان مثلا في تجارته ثم يؤذن ويستمر، ثم تقام الصلاة ويستمر، ثم يدرك الركعة والركعتين ويريد أن يصلي ولا يكون قلبه ملتفتا، هيهات هيهات أن يكون ذلك. ولهذا عدم الالتفات في التفات خاصة القلب، عدم التفاته في الصلاة يحتاج من العبد إلى أسباب مسبقة، يحتاج إلى طمأنينة، يحتاج إلى سكينة ووقار، أمور عظيمة أرشد إليها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل، انظر هذا المثل العظيم في بيان حال الصائم، كمثل رجل في عصابة معه، في عصابة معه صرة فيها مسك. يعني مثل الصائم مثل رجل يمشي مع مجموعة من الناس، مجموعة من الأشخاص، ومعه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الذي ذكره يحيى عليه السلام لقومه أيضا ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، حيث قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا مثل يبين عظم شأن الصيام ومحبة الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة وعظم شأنها عند الله جل في علاه. قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. تصور رجل بهذه الصفة، أخذه العدو وأوثقوا يده إلى عنقه وأخذوه ليضربوا عنقه، فهو بحاجة شديدة إلى ما يخلصه من هذا العدو. فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير. قال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم بالقليل والكثير، أي من المال، بالقليل والكثير من المال. وهذا يفيد أن المتصدق بهذه الصدقات التي ينفقها ويبذلها يفدي نفسه، لأن الذنوب تعتبر عدو للإنسان وموبقة له ومهلكة له، والصدقة تكفر الذنوب، الصدقات تكفر الذنوب، تكفر الخطايا، وكلما زاد العبد من النفقة أطفأت من غضب الرب كما صح بذلك الحديث، وكفرت عنه ذنوبه وخطاياه. فمعنى ذلك أن العبد كلما أنفق وكلما بذل من المال والنفقة في وجوه البر كلما كان بذلك يفدي نفسه، كما هو واضح في هذا المثل المضروب. قال: وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم أن تذكروا الله، وهذا الأمر الخامس. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. وحتى يستفاد من الحديث ينبغي أن يتصور المثل، يعني تصور رجل خائف أشد ما يكون من الخوف، وراءه عدو سراعا أي مسرعين يستهدفون قتله والقضاء عليه، ووفار منهم حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، فوجد حصن ودخل وأغلق على نفسه داخل الحصن، والعدو يحاول أن يأتي فمن كل جهة، وإذا به مغلق، ما للعدو عليه طريق. إذ أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. قال: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الشيطان عدو للإنسان، الشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأعداء الإنسان صنفان: عدو تراه وتشاهده وترى خطواته في معاداته لك، والله عز وجل ذكر في الفكاك والخلاص من هذا العدو قال: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والعدو الثاني عدو يراك ولا ترى، وكما قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، يعني أمره صعب، ليس كالعدو الذي تشاهد وتراه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده حرزا من هذا العدو. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فذكر الله سبحانه وتعالى حصن للعبد من الشيطان. ولهذا بعض الآئمة، بعض أهل العلم، سموا مؤلفات في الذكر حصن المسلم، الحصن الحصين، إلى غير ذلك من الأسماء المستفادة من مثل هذه الأحاديث، لأن ذكر الله عز وجل بمثابة الحصن الحصين. يعني انظر الآن في ما ذكره هذا النبي عليه السلام لقومه، قال: فإنه لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. تذكر الآية الكريمة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عن هذا العدو: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتيك من كل الجهات، ليس من جهة واحدة. وفي التحصين اليومي الذي شرع للمسلم أن يقوله في صباحه ومسائه: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، هذا حفظ من كل الجهات وتحصين من كل الجهات. وسبحان الله، ابن القيم رحمه الله ضرب مثال عجيب لحال الشيطان مع العبد في خطفه لدين العبد. يقول: مثل الشيطان مع العبد كمثل رجل معه قطعة لحم وحوله كلب جائر يطوف به ويدور من كل جهاته، ينتظر أدنى غفلة من صاحب اللحم ليخطف لحمته. وهذا مثل الشيطان يطوف بالإنسان وقاعد لابن آدم بأطرقه، ويأتيه من كل جهاته ليخطف هذا الدين، وليبعد العبد من طاعة رب العالمين، وليسلب منه هذا الإيمان. ولهذا الله عز وجل أمرنا أن نتخذه عدوا، ونهانا عن اتباع خطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه الأمور الخمسة التي أمر يحيى ابن زكريا عليهم السلام قومه وجمعهم ذلك الجمع العظيم، امتلأ بهم المسجد والشرفات والأماكن العالية، واستمعوا إلى هذه الأمور الخمس من هذا النبي عليه وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الخمس، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، أيضا ذكر العدد، قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. أنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، هذه خمس أمره الله سبحانه وتعالى بهن، وأن يأمر أمته عليه الصلاة والسلام بهن، فأمر بهن في هذا الحديث وأيضا في أحاديث متكاثرة صحت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الأوليان السمع والطاعة، السمع والطاعة أي للأمير ولمن تأمر، اسمعوا وأطيعوا، جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعتبر هذا أصل، يعتبر هذا أصل عظيم عند أهل العلم، لا ينتظم أمر المسلمين ولا تنتظم عبادتهم بما في ذلك ما تقدم في هذا الحديث إلا بتحقيقه، لأن أمور المسلمين وأحوالهم لا تصلح إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فإذا لم يكن سمع وطاعة للإمام وفتاة الناس عليه ونزعوا اليد من طاعته صارت أمورهم فوضى وعم فيهم الشر والفساد. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد على هذا الأصل، بل قرنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بفرائض الإسلام العظيمة، مثل ما قال في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فقرن طاعة الأمير بهذه الفرائض العظيمة، لأن هذه الطاعات لا يمكن أن تنتظم في بلدان المسلمين وتستقر أمورهم وعباداتهم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهي أمور آخذ بعضها ببعض، لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بذلك. قال: السمع والطاعة. والأمر الثالث الجهاد، أي في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما في حديث معاذ رضي الله عنه. والأمر الرابع الهجرة. والهجرة يتناول هذا اللفظ بعمومة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ويتناول أيضا هجر الذنوب والمعاصي والبعد عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والأمر الخامس الجماعة، أي لزوم جماعة المسلمين، وذلك بلزوم الحق الذي عليه جماعة المسلمين مما هم مؤتسين به ومقتدين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولزوم هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، يعني مقدار شبر، خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. قيد شبر أي مقدار شبر، يعني ولو كان شيء قليلا. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأصل الذي إن خلعه خلع ربقة الإسلام من عنقه، أن يحافظ على هذا الأصل العظيم الذي حث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة صحت عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي من حطب النار، ممن يوقد بهم النار يوم القيامة، من دعا بدعوى الجاهلية. يعني يفرق كلمة المسلمين ويشق صفهم بتحزبات وأمور، ويفرق الناس إلى فرق وإلى أحزاب، وكل ينتمي إلى حزب، فتتفرق الناس إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنهم من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فأدعو بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل، فأدعو بدعوة المسلمين. أما أن يتفرق الناس إلى شيع وأحزاب وكل يكون له حزب ويوالي عليه ويعادي، وتكون يعقد عليه الولاء والبراء، وتتفرق كلمة المسلمين ويتشتت أمرهم، هذا كله من التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واشتمل على معاني عظيمة وفوائد كبيرة ومهمة اجتمعت في هذا الحديث المبارك. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان شرح لحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون.

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا

الله عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا.

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب

وفاوت النور كل حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا

توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجل حنيز. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آخر

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم ثقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما

أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واسترق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب

إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيف

ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه
ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من

0: استيئسوا منه خلصوا نبيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصارقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وحروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البغي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر لكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
1: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى.
0: بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجر كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم

ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ترهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها.

إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك

على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض

فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم

منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك بواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

ندعو من دونك؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا